0: دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: غذاء ودواء.
4: حديثنا في هذه الحصة الإذاعية عن الكبد وبالخصوص أشن هي أنواع الأطعمة اللي كتساهم في تنظيف الكبد. الكبد كيف تعرفوا جميع هو واحد من أهم أعضاء الجسم لأنه كيقوم بمجموعة واسعة من الوظائف الحيوية وكيشمل التخلص من السموم وتنظيم المغذيات وتنشيط الأنزيمات، إضافة إلى أنه كي يعمل على إفراز العصارة الصفراء لكتسهل عملية الهضم والتمثيل الغذائي. وكيف تعرفوا جميع وما هو فالكم كي يعاني العديد من الأشخاص زيادة في التهاب الكبد بسبب مرض الكبد الدهني المعروف أيضا بالتنكس الكبدي، وكيتمثل في تراكم الدهون الزائدة في الكبد، وكيتعرف علميا بأنه القاتل الصامت الجديد لأنه لا قدر الله قد يؤدي لمشاكل صحية خطيرة. وهذا على أخطرنا ضمن موضوع هذه الحلقة الحديث عن المواد الغذائية اللي كتساهم في تنظيف الكبد. إذن لحظة لنستعرضوا على أسماء حضراتكم بعض الأطعمة اللي كتساهم في تنظيف الكبد بشكل طبيعي والتخلص من السموم والدهون. إذن من الأطعمة اللي كتساهم في تنظيف الكبد وبدون أدوية، هذه الأطعمة اللي غادي نذكروا بعد لحظات.

0: كيجي ثوم في صدارة الأطعمة اللي كتنظف الكبد، لأنه كيحتوي على كميات كبيرة من الأليسين والسيلينيوم، وهما مواد طبيعية كتعزز عملية تنظيف الكبد وتعزز الكفاءة ديالو. حتى الكميات صغيرة منه كتمتلك القدرة على تنشيط أنزيمات الكبد، مما كيساعد في تطهير الكبد من السموم. وظهرت واحد الدراسة في عام 2016 أن مكملات مسحوق ثوم كتقلل من الوزن والدهون لدى الأشخاص اللي هما مصابين بالكبد الدهني. أكيد مستمعتنا مستمعين الكرام، قليل منا اللي عرف المعنى ديال الجريب فروت، اللي هو احنا كنسميه متواجد في أسواق وبالخصوص بمدينة داخلة بابلموس. هو واحد النوع ديال البرتقال، ولكن فيه واحد الحموضة واللون ديالو الداخل كيكون أحمر، والغطاء القشرة ديالو كتكون برتقالية. هذه الفاكهة كتحتوي على واحد الكميات كبيرة من فيتامين سي ومضادات الأكسدة اللي كتساهم في تطهير الكبد من السموم بشكل طبيعي وفعال، ويمكن تساعد الكبد في أداء وظائفه بكفاءة وينقي الجسم من المواد الضارة. وفيه أيضا البنجر والجزر اللي كنقولوا احنا البربة وخزو. البربة وخزو هادو جوج أطعمة اللي كيحتويوا على كميات كبيرة من البيتا كاروتينات والفلافونويدات اللي كتعتبر مركبات فعالة كتحسن وظائف الكبد. ومن الأطعمة اللي كتنظف الكبد الخضار اللي عندها الوراق خضرين، فالخضروات الورقية هي حلفاء قويون للكبد، بحيث كتمتلك واحد القدرة عالية على امتصاص السموم من الدم، وكتوفر واحد الحماية ضد المواد الضارة. وأكيد من هذه الخضار ذات الأوراق الخضراء نذكروا السبانخ والجرجير. احنا كان نذكروا الأطعمة اللي كتنظف الكبد أكيد في الفواكه، الأفوكا والأفوكادو كيلعب واحد دور كبير لأنه كيساعد الجسم في إنتاج الجلوتاتيون الضروري لتنظيف الجسم من السموم، واللي ظهرت العديد من الدراسات اللي تجرات مؤخرا أن الأفوكا كيحسن أو الفاكهة ديال الأفوكا كتحسن وظائف الكبد لدى الأشخاص الذين يتناولون هذه الثمرة الفاكهة بانتظام. أكيد سمعتوا واحد المثل الأنجليزي اللي كيقول تناولك التفاحة كل صباح كيجعلك أنك ما تقيس الطب، لأن التفاح كيحتوي على مستويات عالية من البيكتين، وهو مركب كيميائي ضروري لتنظيف الكبد من السموم، مما يعزز وظائف الكبد. وطبعا وإحنا كنتحدثوا على الأطعمة اللي كتنظف الكبد، ما نقدو إلا نذكروا ملك الزيوت زيت الزيتون، وبالخصوص إذا كانت بلدية وحرة وجديدة لأنك تكون عندها فعالية. فزيوت كيف زيت الزيتون عنده واحد القدرة خارقة على امتصاص السموم من الجسم، ولكن طبعا نتناولها بحذر لأن نعود لإكثار منها، وخانها صيدلية قائمة الذات فهي تحتاج أننا نتناولها بحذر. وطبعا من الأطعمة اللي كتنظف الكبد الحبوب الكاملة اللي هي غنية بفيتامين ب، وكتعزز عملية تمثيل الغذائي، وكتساعد الكبد في تحسين وظائفه. وأيضا نشير المجموعة من الخضر كيف البروكلي الشوفلور اللي عندهم مواد كتعزز ما هو مفيد للكبد، لأنك تساعد في إنتاج الأنزيمات الضرورية لعمل الكبد. وظهرت الدراسات أن البروكلي يمكن أنه يمنع تراكم الدهون في الكبد. طبعا الكرومب حتى هو كيساعد في تنشيط انزيمات الكبد وطرد السموم من الجسم. وما نساوش ايضا الحمض اللي كيحتوي على كميات كبيره من فيتامين سي، وكيساعد في تحلل او تحليل المواد السامه وكيحولها الى مواد مائيه. وإحنا دائما كنت تحدثوا على الأطعمة فيه نوع من المكسرات ربما كتقروها في مجلات بعين الجمل، إحنا كان نسميوها في بالقرقاع. هذا القرقاع واحد المادة غذائية مهمة لأن كيحتوي على مستويات عالية من الأحماض الأمينية والجلوتاثيون والأوميغا 3، ما كيساعد في تحسين وظائف الكبد وتنظيفه من السموم. وظهرت العديد من الدراسات أنه يمكن يحسن نتائج اختبار وظائف الكبد. طبعا دائما تناول أي شيء يكون باعتدال، لا تقليل ولا إكثار، لا إفراط ولا تفريط. ونتمنى لكم الصحة والسلامة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد. قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
2: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسيريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عم راسي اش درت في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: صحتك في دقائق.
1: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إن فرض قيود أمنية بدافع الخوف على الطفل وعدم إفساح المجال له لكي يتعرض لبعض المصاعب ويخوض غمار بعض المغامرات ربما يحرمه من الاستمتاع بطفولته.

0: ولكن متى يمكن للطفل الاعتماد على نفسه؟ أخصائي علم النفس وتعديل السلوك يجيبون على هذا السؤال، فيرون أن بعض الأطفال يعتمدون اعتمادا كليا على الوالدين لدرجة الالتصاق، وغالبا ما يصاب هؤلاء الأطفال بالصدمة العنيفة عندما يبلغون سن دخول المدرسة، حين يجدون أنفسهم بعيدين عن الأسرة وتواجههم مواقف تحتاج للتصرف بشكل مستقل. وبالطبع ينتج عن هذا التصرف عدم السماح للطفل بأخذ زمام المبادرة في بعض الأمور البسيطة، مما يؤخر اكتسابه مهارات مهمة قد يحتاج إليها في حماية نفسه. ومعلوم أن مواجهة الطفل لبعض المشكلات الصعبة التي تعترض حياته تتيح له اكتساب مهارات التكيف وتنمي حس المغامرة والاكتشاف لديه وتزيد من اعتماده على نفسه. يتوقف اعتماد الطفل على نفسه وطبيعة المهام التي يجدر به تأديتها بنفسه على سنه، ففي السنوات الأولى من عمره تتاح له فرص القيام ببعض الأمور الخاصة به كملء كأس الماء بمفرده والنوم بغرفته الخاصة، وتنضاف إليهم المجالات الأخرى للتصرف منفردا مع التقدم في العمر، وطبعا تحت مراقبة الوالدين حتى بلغ سن 10، حينها يمكن أن ندفعه إلى التصرف بشكل فردي خارج حدود المنزل، وطبعا دون إغفال مراقبة مدى صحة تصرفاته وتقويمها على الدوام. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا علينا خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالتنا.

فهم سبح بها مشتاق القى حبيبه ولا مجروح ندى طبيبه ولا بسمة في عيون هيمة لغي الهوى

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

0: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: من مسرح المجتمع لتوفيق الحكيم قسم التمثيل يقدم

المكتبة. المكتبة اقتبسها عن مسرحية اللص أحمد بولان. ضبط الصوت محمد الشرقاوي. إخراج الهاشمي بن عمرو.

0: تدخلش، ما تدخلش أرجوك.
1: الله على الجنة، دخلت عليك بالله بأي حق كتمنعيني من دخول ليلها؟
0: من فضلك سير في حالك.
1: نمشي في حالي، على اش من ذنب ارتكبت حتى تطرديني من هاد الجنة؟
0: من فضلك، هذا راه بيت النعاس ماشي الجنة.
1: عارف عارف يا وفاء، غير بغيت نقول لك باللي أي مكان كتسكني فيه هو بالنسبة لي نعيم، نعيم معطر بأنفاسك.
0: أخ يا ربي إلى جحيم.
1: وكيف ما كان هذا الجحيم اللي كتحكي عليه فهو ما كيسوى حتى شي حاجة بالنسبة لهذا النيران اللي في قلبي.
0: أرجوك خرج، ولا راك غادي تسبب شي مصيبة.
1: وفاء، أنا عندي اليقين أن هذا الفشوش ديالك ما غاديش يدوم بزاف، ولازم ما يجي الوقت اللي تجي فيه لعندي بيديك وبرجليك.
0: بابا بابا أرجوك.
1: أو من فضلك ما تعاوديش تخرجي هذه الكلمة على فمك.
0: أرجوك بدل هاد الساعة بخرى.
1: حتى أنا أرجوك ما تحرمينيش من هاد اللحظة، شحال غادي نكون سعيد وفرحان لما تسمحي لي بلحظة معاك، لحظة وحدة نشريها من عندك بكل ما عندي من أموال وبأي ثمن ومهما كان غالي. تطلبي مني أي حاجة، أي حاجة واخا تكون روحي.
0: الطلب اللي غادي نطلب منك

0: شنو هو؟
1: خرج من هنا دابا وفي هذه اللحظة.
2: عفايلك انت
1: هادي امي بلا شك تعيط على الخدامة باش تسول عليك. سلح
0: منها. انا غادي نمشي نلبس حوايج النعاس ونعاود نرجع.
1: من فضلك ما ترجعش، راني تعبانة وحاجة للنوم.
0: لا غادي نرجع لعندك مرة أخرى وشوفي ونقدم لك المفاجأة اللي موجز لك.
1: من فضلك
0: مفاجأة.
1: لا خلي المفاجأة حتى الغدا.
0: المفاجأة ديالي ما غادي يكون عندها حتى شي معنى غير في هذه الليلة.
1: من فضلك سير قبل ما تقلق أمي وتجي تقلبك وتصيبك هنايا.
0: واخا إلى اللقاء، من دابا ربع ساعة نكون عندك.
1: يا ربي يا ربي انقذني من هذا الشيء اللي ألافي. يا ربي يا ربي ارسل لي انقذني من هذا المأزق. شكون انت؟
3: أنيسة ما كان علاش تخافي؟ على ماشي انت اللي عاد سألتي الله باش يرسل لك لينقذك؟
1: شكون انت؟
3: انا هو اللي كنت كتطلب من الله يرسل لك باش ينقذك من المأزق اللي انت فيه.
1: ليس
3: يا سلام، هكذا كتسميو اللي كيجي لعندكم من السماء باش ينقذكم؟
1: ولكن انت جيتي من النافذة.
3: طبعا دخلت من النافذة لانها اسهل طريق.
1: المهم شنو جيتي تعمل هنا في بيتي؟
3: اولا واش ما كتذكريش اننا يعني بغيت نقول تقابل النقل لهاد الساعة هذه؟
1: قلنا
3: مين شفتي هذا المصحف؟ هذا
1: من الكتابة في حي الموحد.
3: بالضبط، واش ما كتذكريش اللي باع لك هذا الكتاب؟ شوفي كل شيء
1: تماما. انت عاد تفكرت
3: بالإمارة كان الثمن ديال المصحف 20 درهم وانت عطيتيني ورقة ديال 100 درهم وما كانش عندي الصرف وخليتك في المكتبة ومشيت نزيد بالصرف.
1: نعم مازال كنفكر، انما شنو جيتي كتعمل هنا في بيتي وفي هذا الوقت المتاخر من الليل؟
3: في الحقيقه واش تبغي نقول لك الصراحه؟
1: طبعا بغيك تقول لي الصراحه.
3: في الحقيقه انا حشمان نقول الصراحه، خصوصا واننا ما كنتش يعني ما كنتش بغي القدر يلاقيني معاك انت بالذات. في الواقع ما كانش قصدي نجي المحل فين كتسكني، كل ما هناك هو انني تخيرت احسن فيلا موجوده في هذا الحي بلا ما عرف حتى شكون ماليها. ومن بعد ما دخلت للحديقه لقيت الشرجم ديالك مفتوح وهذا هو اللي شجعني ندخل بسهوله، خصوصا وانني باقي جيت في هذه المهنه الغير شايفه.
1: اذا باغي تقول لي باللي جيت تسرق؟
3: بالعكس انا ما كانش قصدي نسرق، بل غير بغيت نتسلف لقضيه. ايه لو كان ما حسيتنيش هنايا كنت تلقاي ورقه مكتوبه بخط يدي كان وعدك فيها باللي غادي نرجع لك المبلغ مباشره من بعد ما ينجح مشروعي.
1: مشروع؟ فين مشروع؟
3: مشروع تجاري، كنظن بلي ما كاينش عارف التفاصيل ديالو، وثقي بيا باللي هذا هو قصدي.
1: اذا بما ان قصدك هو تسلف، علاش اللي ما تمشيش للبنك؟
3: في الواقع انا ما كنبغيش نتعامل مع الابناك، عرفتي علاش؟ لانهم ما كيثقوش في امثالي. ثانيين غادي يطالبوني واش عندي شي رصيد اخر في شي بنك اخر او شي حاجه اللي كتضمن انني غنرد لهم فلوسهم. في الواقع ما كيخصني نكون غني باش عاد تسلفني ابنك.
1: شحال بغيتي نسلفك؟
3: انا بحاجه ل 10000 درهم 1,000,000 فرنك.
1: 10,000 درهم؟ كتطلب المستحيل. منين غادي يجيني انا هذا القدر؟
3: الحظ ديما تبعني. يا ربي كيفاش يمكن لي نلقى هذا المبلغ وكيف ما بغات تكون الوسيله. سامحيني يا أنيسة ما كانش قصدي هكذا، كل ما هناك انا مشكلتي خلاتني ما نفكر غير في مصلحتي واهدافي. اسمحي لي راني سمعت كل ما دار بيناتكم الحديث من ورا هذا الجدار. هذا يعني هذا الكلام اللي كان كيدور ما بينكم وبين داك الراجل اللي كان هنا.
1: سمعتي كل شيء؟
3: حقيقة ما كانش من حقي، ولكن في الواقع قولي لي بعدها هذا الرجل باك؟
1: لا.
3: كيفاش ماشي باك وانتي كنت كتقولي لي باك؟

0: كان عيط لبة، لكن في الواقع هو ماشي ببا.
1: مالك كتبت حشيها كده يا أنسة؟
0: أرجوك خليني وحدي.
1: مالك خبريني شنو بيك؟
0: من فضلك سير في حالك وخليني لمصيري.
1: ما يمكنش ما يمكنش نخليك بلا ما عرف شنو الأسباب اللي خلاك تقابلي لص بحالي بشجعة وفرمشة عين تخونك هالشجعة هذه.
0: أرجوك هادشي ماشي شغلك. واش ما يكفيكش هذا المبلغ اللي معايا؟
1: علاش ما بغيتش تقول لي الامر اللي كاتبك؟ يمكن نساعدك.
0: كنظن باللي ما يمكنش تساعدني وانت بنفسك في حاجه لمساعدتي، وكنظن باللي من الاحسن نتكلموا في مشكلتك. واش يكفيك هذا 200 درهم؟
1: عندك حق، ماشي محقي نعرف مشاكلك، ومن الأحسن نرجع لمشكلتي أنا. إنما نحب نصرحك باللي المبلغ اللي أنا في الحاجة ليلو ما هو شي 200 درهم بل 10,000 درهم.
0: لكن علاش باغي بالضبط 10,000 درهم؟
1: لمشروعي.
0: يمكن لي شي نعرف شنو هذا المشروع ديالك؟
1: سمعي، ما فيها باس نحكي ليك على المشروع ديالي، وما فيها باس كذلك نحكي ليك حتى على حياتي. أنا يا أنيسة كنت طالب في كلية الأدب، وبا كان كيخدم في واحد الشركة ومات في الحادثة ديال واحد العمل، وخلنا احنا 8 ديال الأولاد وبنت وأمي بدون حتى حاجة اللي تساعدنا، لأنه كان الله يرحمه اللي كيربح في النهار كان ناكله بالليل. لهذا لما ما كان شي عندنا اللي يوكلنا ويشربنا قمت أنا نخدم على أمي وعلى خوتي، وكان نصيبي من العمل هو ديك المكتبة اللي شريت منها هاد المصحف، لأنها المهنة الوحيدة اللي يمكن لي نوفق ما بينها وبين قرايتي. المهم ماشي هو هذا، المهم هو ذاك السيد اللي كان خدم معاه بفضلي صفحات المكتبة ديالو من أشهر المكتبات في المدينة. قولي يا بعدها شحال يمكن تقدري كنربح في الشهر؟ تكلمي
0: 1000 درهم على الأقل.
1: غير 500 درهم.
0: كيفاش 500 درهم في الشهر؟ شنو غادي يقضي لك هذا المبلغ وانت كيف قلتي 9 ديال النفوس؟
1: تمام، الحالقة فين ما كنطلب منه يزيد لي المرتب ديالي كيبدا كيبكي وكيشكي وكيعمل ودن من طين واخرى من العجين، ومكنسمع منه غير صبر صبر صبر، لكنني صبرت حتى عيت، واخيرا اكتشفت انه بدا كيبني العمارات على كتفي. المهم في هذا الوقت لما اكتشفته كيحتكر مجهودي طالبته بالزياده، وهنا حصل بيناتنا سوء تفاهم معه، وبديت كنغوت. جا هو اتهمني انني كنسرق وطردني من العمل، وانا الان اصبحت دون عمل دون عمل.
0: لكنك ما قلت لي شي علاش باغي 10,000 درهم.
1: انا جايك الهضره، واحد المره قبل ما نتخاصم معه اعترف لي انه بدا تجارته ب 10,000 درهم. انا فكرت حتى انا نبحث على 10,000 درهم باي وجه كان باش نعمل حتى انا مشروعي، يعني نشري الكتب ونعمل مكتبه، وانا عندي امل كبير في الله باللي غادي ننجح في مشروعي.
0: الان فهمت، ولكن
1: كملي شنو كنتي باغي تقولي؟
0: ما كيبانش عليك انك فعلا لص.
1: فعلا عمري ما كنت لص، ولكن ملي اتهمني المعلم ديالي بالسرقه وبدا كيغوت في الشارع والناس كتسمع انني اللي سرقته، جاتني فكره وقلت مع نفسي بما ان الناس كذبوني هو انا وصدقوا هو، علاش اللي ما نسرقش حتى انا مبلغ ديال 10,000 درهم ونعمل بلي مكتبه ونخدم معايا الناس ونبدا نحتكرهم ونعمل على ظهرهم العماره حتى انا باش لما نصبح غني عاد الناس تبدا تحترمني.
0: في الحقيقة أنا كنعذرك وكنقدر موقفك، ولكنني ما متفقش معك على هذا الشيء. ما كنقول شيء هذا الشيء لأنني كنتهرب باش ما نعطيكش القدر، لكن ثق بيا أنني غادي نعمل كل جهدي حتى نحصل لك على هذا المبلغ، واخا يكلفني اللي كلفني. إنما ما عمري ما غادي ننسى أنك لص حصلته في بيتي.
1: في الواقع أنا متفق معك،

0: مزرعه بقى شويه.
1: طيب
2: أشكرك يا أنسة، ركنك التحياتي.
1: خاصك تمشي في حالك الآن.
2: تماما تماما، عندك الحق عندك الحق، قبل يمشي يعود يرجع
1: يرجع. ليش قد يرجع يا ربي؟ شحال فضيع هذا الرجل.
2: ياك ما هذا الرجل هو اللي كيتشرف عليك؟
1: غادي نمشي ولين غادي نهرب منه؟
2: احكي لي مشكلتي أنيسة، احكي لي مشكلتي، حتى انا احكي لك مشكلتي، يمكن نوجد لك حل من هذا العذاب اللي كتعيشي فيه، وثقي انني غادي نحفظ سرك. شحال كيصبح الانسان سعيد لما كيحكي همومه لانسان اخر. راني غادي تكون سعيد، ثقي بيا.
1: لكن اش من حيلة تنفعني؟ بالحق انا حتى حاجة ما بقات كتصدمني
2: يا أنسة. حقيقة ما عنديش الحق ندخل او نطلع على مشروعك او مشاكلك، ولكن من واجبك انسان كيحتم عليا نحميك من هذا الوطن اللي فيها، اذا لازم تحكي لي مشكلتك.
1: غادي نحكي لك. انا ما كيهمنيش نعرفك أو نعرف مؤهلاتك أو صفاتك، كل ما كهمني أنك إنسان يمكن لي نحكي له السر اللي يمكن يخلقني. أولا هذا الرجل اللي كان عيته برا ماشي برا، أنا ببا مات هذي 8 سنين، كانت عندي ديك الساعة 13 عام، وما داز عام على موت ببا حتى تزوجت أمي بهذا الرجل، وكانت أمي ديك الساعة بقية شابة ومحافظة على جمالها، لهذا فضلت تزوج بس تنجع على الأقل من كلام الناس. أما أنا مباشرة من بعد زواجها دخلتني داخلية، ومن بعد ما بقيتش في المدرسة الداخلية أصبح من المفروض نعيش مع أمي برجلها، وصبحت كان عيط لبا، وكان هو لما كنت صغيرة كيعطف عليا ومهلي فيا، ولكنني لما أصبحت كبيرة لاحظت أن سلوكه تغير معي تماما، وانه اصبح كيعطف عليا عطف ماشي بحال الاب لبنته، بل عطف.
2: ما عمرك حاولتي تبعدي عليك بشي طريقه من الطرق؟
1: اهيت ما انتعمى ونتجاهل ونعمل بنفسي ما فهمت والو، لكنه ما فهمش راسو، بل سلم التلميح وبدا بالتصريح، كيغريني بهدايا ثمينه، قال لي باللي هو مستعد يضحي بكل امواله من اجلي حالي، لا انا بضاعه او صفقه من صفقاته التجاريه.
2: هذا مريض الاعمال يا حسن.
1: نعم هكذا كيسموه ديك اللي كياخذوا المال من الاعمال وكيخليوا الاخرين الاعمال بدون المال.
2: هذا النموذج من الناس بحال داك السيد اللي كنت خدام معاه.
1: ارجوك ما تفكرنيش مشكلتك، اسمع مصيبتي انا الان. الانسان ما عنده في القاموس ديالو غير الجواهر والفلوس، وما كيعرفش باللي كاين الحياه وكاين ما هو اسمى من كل حاجه من جوهر ومن الفلوس. هادشي ما عمري ما حاولت نفهمه.
2: انا فعلا مقدر موقفك انت يا أنسة، انما كنخاف غير يكون هذا.
1: كما تخاف عليا، لاني كندافع دفاع المستميت، كنخاف غير ينتصر عليا، لأنني في موقف محرج، خصوصا من اللي كيتجرأ عليا.
2: وما عمرك حاولتي تخبري امك؟
1: كيفاش بغيتي نخبرها وهي كتثق فيه ثقة عمياء؟ كيفاش غادي تكون لما تثق الخبار ثم هي فقيرة ما عندها اللي يعولها؟ وهذه هي نقطة الضعف ديالي، هذه هي النقطة اللي كيستغل هذا الفضيح.
2: هذا إذن

0: مشيت مع حكي اللي كان لازم يصيره بل لمدك الشقي. اسمعني مزيان، واش باغي شي حل مشكلتك؟
1: ولا هو
0: الحل هو قتل هذا الرجل لما يرجع. نعم، غادي نكون انا مخبي مورا هاد اللي صار هذا، وغير غادي يظهر هو غادي نضربو بهاد الكرسي هذا ونخرقو بيدي، وغادي نسرق جميع الجواهر ديالك ونهرب. وانتي ديك الساعه بدك تغوتي وكتقولي شدو ليس ليس ليس، وكنظن بهاد الطريقه هادي غادي نوفر لنفسي حياه سعيده، وغادي تكوني انتي ارتحتي من هاد الشقي وتعيشي حياه سعيده وشريفه.
1: شريفه، واش حماقتي؟ واش انت مقبل على ارتكاب جريمه وكتقول لي انني غادي نعيش حياه شريفه؟ ثم كيفاش انت يسمح لك ضميرك بارتكاب هذه الجريمه؟
0: كيف رضيت لنفسي انني نكون لص؟ علاش اللي من اجل انسانه شريفه ما نكونش قاتل؟
1: لا، الا اعتبرتك لص بدخولك لبيتي ما نقدرش نشوفك مجرم.
0: كيهمك انني نكون رجل شريف؟
1: طبعا،
0: ولو في مثل ظروفك وانت معرضة للخطر.
1: غادي ندافع على نفسي ونبقى ندافع حتى لاخر رمق في حياتي، لكن ما كيخصنا شيء نفقدو شرفنا دفاعا عن انفسنا.
0: انت مازال صغيرة كتغطي بالكلمات بينما الاخرين.
1: نعم، صبر شوية ابا، هاني ما جاي نفتح لك الباب. يلا هرب هرب ضيا من هاد السرجم بسرعة.
0: وغادي نفذلك شي لغة لك
1: شي فراسك. لا لا، أرجوك غادي تعمل حتى حاجة زوجة فيك.

0: معقول.
1: ها؟
0: كسمع بحالي لما هكش يحب الدخل.
1: اي
0: مرحبا.
1: كان حس بشي دوخة في راسي. كنت غير مشيت معكم السينما هاد الليلة. كنت بغي نعس وناخذ راحتي.
0: شفتك مازال بحوايج الخروج. قل لي مع من كنتي كتهضري؟ بحال الا سمعتك كنتي كتكلمي مع شي حد.
1: على ما قلت لي شي بلي غادي ترجع.
0: طبعا بصح يا وفاء كنتي كتنتظريني حتى نرجع.
1: علاش كتقلي؟
0: لا لا كنت كنقول بلي زعما هاد الليله الساحره ما خصناش نضيعوها وكنت كنشم شويه ديال الهواء المنعش. في الواقع ليله جميله هذه وزديها انت رونق وزديها جمال.
1: عندك ما تجيش داك الكرسي.
0: علاش كاين شي مانع؟
1: غير حيت استرجب حداك والريح صعيب خصوصا الناس اللي في المثل ديال السن ديالك.
0: شكون اللي خلك انني كبير السن؟ ومع ذلك كنشكرك على حرصك على صحتي. اذا مادام صحتي عندك عزيزة وكتهمك حتى انا كنهمك. ايوا هذا تقدم كبير وفاء. بلا شك بديتي كتفكري مزيان وبديتي كتقدري حبي ليك. اذا اعترفي انك كنتي مخطئه لما ما كنتيش كتبغيني.
1: انا ماشي ما كنحبكش يا بابا ولا
0: بابا بابا بابا بابا واش بالعاني كيطيري لي بابا؟ شحال مره قلت لك بلي هذه الكلمه كتجرح احساسي وكتبغي تبينيني زعما ما نصلح نكون غير اب ولا شنو؟
1: ارجوك ما تتكلمش بهذا الكلام. راني كنحترمك وكنحشم منك.
0: كتحشمي؟ انا كتعجبيني بزاف لما تحشمي مني لان الحشومه ديالك كتزيد لك جمال على جمال. وفاء بالمناسبه راني كنت في الشارع هاد العشيه دزت لعندك صاحبي الذهبي وخديت لك من عنده هاد العقد الجميل. عندي هاد شوفي وشحال غادي يزيدك جمال على جمال لما يكون هاد العقد بصدرك. خليني نركب.
1: أرجوك ما تمسنيش.
0: مالك على هاد الغوات؟ واش باغيا تفيقي امك وتفضحينها؟
1: خرج قلت لك خرج.
0: مالك كتسرحني خايفه مني او غادي ناكلك؟
1: واش ما كتعرفش بلي هاد العمل اللي كتقدم عليه راه داني؟
0: عاوتاني رجعنا لهاد الكلام. وفاء

0: وفاء راني تحملت اكثر من اللازم وديما كنت كان نخرج بدون نتيجه. حقيقه كنت ضعيف قدامك، ولكن ثقي بيا انا الان ما غاديش نخرج منها نهائيا.
1: صافي حدك تما.
0: خصك تعرفي باللي راني عندي جميع الاسلحه باش نصلعك.
1: كنعرف كنعرف سلاحك الدليل.
0: ها شنو كتقولي؟ حقا ما كاينلاش نسمعو، لانني كنعرف مسبقا باللي ما كيخرج من فمك غير العسل. العسل بالنسبه لي واخا يكون بارود.
1: احد ليك طلب؟
0: تفضلي. ما هو؟
1: كنطلب منك تباعد من ساحتي.
0: قولي لي بلاش، كاينه شي حاجه في حياتك؟
1: شي حد في حياتي؟ شنو كتعني؟
0: يعني شي حد كتحبيه. قولي لي شكون هو، يمكن لي نعرفه.
1: عندي حتى انسان في حياتي كنحبه.
0: إذن انا اللي جاي. وفاء خليني نعمل هذا العقد.
1: بعد مني، بعد مني هاد الوقت، بعد مني.
0: جميع البنات يقولوا هادشي في الاول، لكن من بعد
1: اسمعي
0: وفاء. وفاء وفاء مالك على هاد الخوات؟ سكتي سكتي، دابا تحيلها. كيفاش كيفاش نعمل على وجهك؟ شنو كتقصدي؟ مالك كتشوفي جهه الشرجم؟ بحال الا كان سمع شي صوت كيقرب. عملي براسك بحال الا مريضه. يا ليل رحمي امك مسكينه، رحميها.
1: مالك؟ اشنو قالك؟
0: لا كي دهر لي بلي ضربها البرد ملي خرجنا من السينما، ولما سمعتها كتغوت جيت نشوف مالها. لربما سبحان الله تكون عيانه ولا شي حاجه. ما بغيتش نفيق.
1: مالك بنيتي؟ شنو قالك؟ ياك لاباس؟ لا يا ماما، لا حاجه مزيه، غير شي وجه كان فيها. يمكن ضربني البرد اللي خرجنا من السينما. باش كتحس بنتي؟ نجيب لك شويه ديال الزعتر تسخني به. ما كاينلاش، راني وليت لاباس. ولكن شفتك باقيه ما حيدتي حوايجك، ارى نعاونك. لا تعذبيش نفسك، دابا نحيدهم انا راسي.
0: غير خليها ترتاح شويه مع راسها. يلا يا فحنا يلا.
1: غير سير انا تبعك. تصبح على خير. سير
0: عندك تعطلي غير غير. هي انا وبحاجه للراحه.
1: قل لي ما بغيتي حتى حاجه بنيتي وفاء؟
2: لا
1: حتى حاجه. راسي تنعسي، راك عيانه. ديال من هاد العقد اللي هنا بلا شك هذا هو اللي هداه لك. وقيل عاد هاد اللي هداه لك، لاني عمري ما شفتو عندك من قبل.
2: عاد
1: مبروك مبارك مسعودة بنتي. راك عندك بزاف ديال الجواهر بنتي دابا.
2: ايه امي،
1: ما عمري بنتي كنت كنوي قلبو غادي تفتح بحال هكدا.
2: شنو كتقصدي يا امي؟
1: بلا شك راك كتلاحظي عنايتو بك وفاء. و
2: نعم كنلاحظ انه شديد العنايه بيا.
1: حتى انا بنيتي كنلاحظ هاد الشيء، خصوصا من بعد ما جاك نص الليل لما سمعك كتغوتي.
2: لكن امي كنفضل يقلل من هاد الاهتمام ديالو بيا.
1: ما بغيتش زعما هذا هو شعورك؟
2: شفتك ما كتصدقينيش او ما بغيتيش تصدقيني. إني كنقسم لك بلي هذا هو شغفي.
1: كون عرفتي يا بنيتي شحال انا كنقاسم لاجلك.
2: عارفه امي، عارفه. كون عرفتي شحال كنتحمل من اجلك، من اجل سعادتك. ان سعادتك وحدها هي اللي كتعطيني الامل، كتجعلني نبقى صابره على اللي انا فيه.
1: شنو هاد الشيء اللي انا كنسمع؟ انا انت لهاد الحد ماشي سعيده هنا؟
2: سعيدة غير من أجلك أنت يا أمي.
1: مالك على نكرة الخير؟ على بغيتي يقفزك عاد تكوني على خاطرك؟ عاد ما كيعجبوك شي الكادويات اللي كيجيب لك بالمناسبة وبغير المناسبة، والحفلات والسينمات اللي كيديك لهم. عزك يا بنتي باغيك أكثر من اللازم.
2: راه انت يا ما كتعرفيش كيظهر لي بلي انت كل ما كيهمو في حياته في الدخله كيسول عليك في الخرجه كيسول عليك والوقت اللي كيكون فرحان هو ملي كتكون حداه وكيتكلم معاك. هذا بعد عمليتي وفاء كنظن بلي صبحتي كل حاجه في حياته. وانت يا امي واش راضيه بهادش؟ شنو كتقصدي؟ بعداني انا اللي خصني نسالك هاد السؤال.
3: انا امي الحاجه وحده اللي كترضيني هي ملي كنشوفك سعيده.
2: قولي واش انت سعيده؟ شفتك كطولي في الحديث على سعادتي كاع ما تشغلي بالك بيا، لانه كاينه بعض الحالات اللي كيخص الام ما تفكر غير بنيتها خصوصا وانت الوحيده اللي عندي.
3: ياك
2: لكن بنيتي عندي ثقه كبيره في الله وفي شجاعتك، لان الحياه بنيتي كتفرض علينا بعض الظروف اللي ما يقدر غير الله وحده اللي يوجد لها الحل. وبما انك يا بنيتي انت موجهه امرك الله لازم هو اللي غادي يفرجها عليك. حاولي تنسى بنيتي، ريحي نفسك، خليتك على خير، خليتك رحمة الله.

0: جدتك لنا.
1: هي هي اسمعي بقى يا مولي.
0: لا انا ما في الحقيقه انا تفجير مرامد بقي ما فيه وش هي كالجهل او كالجهل الحقيقه.
1: كان ظني باللي كالجهل الحقيقه وحسبات هذا الاهتمام اهتمام حرام.
0: كان خاف غير تكون عارفة كل شيء وكتجهل البراءة. وعلاش اللي ما تقولش هذه الأم المسكينة عارفة كل حاجة وما عارفاش كيفاش تتصرف أو كتخاف تخلق شي مشكلة كبيرة اللي تشتت الشمل ديالنا. كان عارف باللي أمي المرأة متبينة بزاف وربما هاد الشيء هو اللي خلاها كتحتفظ بسرها وكترجع أمورها لله سبحانه وتعالى.
1: المهم خلينا الآن نكون عارفة أو ما عارفة شيء. خاصك أنت الآن تحددي موقفك وتقرري بالضبط أشنو باغي تعملي.
0: أبغيت كنشوف الآن غير حاجة وحدة وهي أن وجودي في هذا البيت أصبح من المستحيل. المهم كيف ما كان الأمر أنا على يقين أن عمر شجاعتي ما غادي تخونني وعارفة باللي خصني نوضحها بها التصرفات ديال هذا الرجل. إنما الحاجة الوحيدة اللي كتألمني هو أنني كنخاف تكون أمي على عين بكل شيء وساكتة وكتعذب. لازم حتى هي ما نوجد لها حل. شنو رأيك؟
1: أنا لما وجدت لك الحل منعتيني من تنفيذ الخطة ديالي. شنو نقولك؟
0: ما تفكرنيش. لما مديتي يديك لذاك الكرسي باش غادي ترتكب الجريمة ديالك حسيت بروحي باللي غادي تخرج من محلها.
1: أنا لما شفتو ما تديه صدرك باش يلبسك داك العقد حسيت بحايلة النار شعلة في قلبي ولا موتوك يبان لي حسم حياته خصوصا أنك وليتي عندي عزيزة من زيدك.
0: كمل مالك سكتي.
1: لا والو غير بغيت نقول زعما من زيد أختي. المهم أنني بديت كنعتقد باللي أفكاري بدات كتغير خصوصا المعارف. الحمد لله
0: ولكنني كنظن بلي عمرك ما كانت عندك روح شريرة أو كانت الظروف هي اللي كانت غادية تكون سبب انحرافك. كتسمح؟
1: كنت بالفعل غادي نحارف لكن كنحس بلي لازم حتى تمن هاد العمل اللي كنت غادي نعمله كنت مقدم عليه لازم ندفع تمنه في يوم من الأيام.
0: مش الآن كل شيء. تذكر فقط أني أنقذتك في الوقت المناسب وخصك حتى انت الان تنقذني.
1: قولي واش بصح غادي تسمعي نصيحتي اللي غادي نقول لك؟ ها غادي تسمعي نصيحتي؟
0: تفضل شنو عندك قول.
1: قبل ما اقول لك بغيتك اولا تسمحي لي نوقع لك واحد السؤال.
0: على شنو؟ تفضل.
1: واش كتثقي بيا؟
0: ما عرفتش لكن إلا حسيت بالشعور الداخلي كيخاطبني وكيقول لي انتق بيك غادي انتق بيك.
1: يلا عاملي حوايجك في الشنطة وتبعيني.
0: لاي
1: تمشي لدارنا مع أمي ومع أختي واخا حنا يا غير فقراء كنتمنى باش تقبلي علينا.
0: واش كنظن أن هذا حل أنني نمشي نعيش على عليكم؟
1: غير موقتة حتى نحتك على عمل.
0: نحس باللي عندي رغبة في العمل.
1: كان فهم شنو بغيت تقول لأننا كنت تلقاو فكرة واحدة وكنت شاركو في ظروف واحدة. ما نعرفش واش تصدقيني إذا قلت لك ظهر لي أخيرا أن أمتنا أنا وانتيا ما يصلح لهم غير العمل الشريف.
0: نعم
1: كنظن من سهل توجدي عمل شريف في محل تجارة.
0: كنفضل نخدم في مكتبة.
1: ها حتى انت عندك نفس الميول؟
0: ايه.
1: اذا ما كاين مشكل هذا الميدان ميداني وكنعرفيه بزاف. بيحيد اذا سمحتي لي نسرق لك غير جوهرة واحدة من الجواهر اللي عندك غادي نقدر نعمل مكتبة هائلة وتخدمي معايا انت كموظفة.
0: كل شيء نسمح لك بيه تعمله من غير الجواهر والهيايا ديال هذا الوحش. ما غادي ندي معايا حتى حاجة من غير حوايجي الضرورية.
1: تماما هادشي اللي كيخصنا نعملو.
0: انا فرحانه اللي رميتي افكارك الباليه وسمحتي في مشروعاتك القديمه ثق بي يا أخي أنه ما كاين ما ألد من الإنسان يكون عايش بشرف.
2: لاحظت أنك بديتي تناديني باسم خايب، في الواقع أنا سعيد. سعيد
0: علاش؟ لا علاش، ماشي أنا ولا أنت من نفس الروح؟
2: إذا جمع حوايجك ويلا معايا.
0: بغيتي نمشي معك دابا؟
2: معلوم معلوم دابا، لكن بلاتي عندي واحد اقتراح.
0: قول ما تخافش.
2: إذا سمحتي لي أنا ولو سخيف.
0: ما تخافش قول.
2: لا لا ما غديش نقول، بلاش كان فقدت عقلي على إثر هذه المفاجآت اللي عشتها في الليلة هذه.
0: تفضل.
2: الحقيقة أنا إنسان ما كيعرف غير مغامرات.
0: تفضل قول اللي كتفكر فيه.
2: حتى واخا هذا الكلام اللي غادي نقول ماشي معقول.
0: غير قول.
2: كيدور في راسي الآن أنني لو كان بحصلت من شي جديد كان حاول نسرقك، كنت غادي نتقدم ونطلب يدك.
0: تطلب يدي؟
2: لا غير بغيت نقول زعما باش نحميك ونكافح من أجلك، وهكذا ما غاديش تعرضي نفسك لكلام الناس. اسمحي لي على هذا الاقتراح الجنوني، وكنطلب منك المسامحة لأنه من سوء الأدب أنني نتجاهل الفارق اللي بيني وبينك.
0: حقا كاين فرق كبير بيناتنا.
2: فعلا فعلا، لدرجة أنني كيخصني نفقد الوعي والبصر ديالي باش ما نشوفوش.
0: إذا كان غير من الناحية العائلية حتى بالله يرحمه كان غير موظف بسيط.
2: حتى بوته الله يرحمه كان نفس الشيء.
0: أما من الناحية الثقافية ما وصلت حتى للجامعة.
2: حتى أنا.
0: ومن الناحية الأخلاقية ما عمرني ما حاولت نتنازل على شرفي.
2: أما أنا مع الأسف
0: هذا هو الفارق الوحيد اللي بيناتنا.
2: اسمحي لي أختي لا نجدك باسمك وفاء، كان عهدك أنني غادي نكون طول حياتي جدير بك.
0: كم صدقك.
2: إذن يلا هي بينا يلا هي بينا، ومن هذه اللحظة هذه حياتي صبحات رهن إشارتك، وغدا بصباح إن شاء الله نمشي عند العدو.
0: عاوني لجد الشنطة ديالي.

0: واش واثق انني ما غاديش نكون على حياتك؟
1: معلوم واثق، لانني غادي نكون من الان اشرف واسعد انسان على وجه الارض. نسيت نخبطك شي بواحد خبر مفرح.
0: ما هو؟
1: هو انني غادي نحصل على هذا المبلغ بعرق كتابي باش نحقق مشروع المكتبة ونعيش انا وانتي سعداء.
0: حتى انا نسيت ما قلت لكش ملي راني طباخة ماهرة ولو بامكانيات بسيطة. كنعرف كذلك الخيط مزيان. واش ما لاحظتيش ان بيتي منظم مزيان؟
1: فعلا
0: انا عندي اليقين ان بيتك غادي يكون منظم احسن مني ولو كانت غرفة فوق السطح.
1: وغادي نقتصد شوية في المصروف، خصوصا وانني ما كان

0: وذوك الفلوس اللي غادي نوفرهم غادي نمشيو بهم للسينما مره في الاسبوع.
1: وعلاش اللي ما نمشيوش مره في الشهر؟ خصك تكون معتدل والا غادي نعطيك درج في التقشف. علاش مثلا ما نمشيوش للنزاهه اللي ما غادي تكلفنا حتى فرانك؟ خلينا من داكشي الان واجي تعاونني في الحوايج وما تبقاش هكذا مربع يدي. يلا شنو سميتك؟ كلشي تكلمنا فيه وبحثنا فيه الا سميتك هي اللي نسيت. ما سمولتك شي على سميتك.
0: احسن لك ما تعرفش سميتي وان كان عكس ما كيوقع لنا. ولا اجي ما فيها باس تعرفي سميتي. اسمي احمد.
1: احمد؟ الله شحال كيعجبني هذا الاسم وشحال كنت كنتمنى نتزوج براجل اسمه احمد. كنتمنى كذلك نولد ولد ونسميه احمد. عرفتي علاش؟ كان كيعجبني هذا الاسم على ود الضبا الله يرحمه كان سميتو احمد. يلا يا احمد شوف واش ما نسينا حتى حاجه. اعطيني بعد ذاك المصحف.
0: اييه ولد اول شيء لمست يدي ما دخلت لهذا البيت هو هذا المصحف.
1: أحمد
0: مالك وضع
1: الآن؟ لما أعطيتني هذا المصحف تذكرت أمي. كيفاش نخرج معك هذه الساعة وأمي ما سيقى خبار؟ لا لابد ما نكمل هذه الليلة في الدار حتى على ما يصبح الصباح ونقول لأمي باللي راني باغية نستقل براسي. لازم يا أحمد لازم ما نمهد الأمر قبل ما نقدم على هذا العمل باش على الأقل يبقى عندهم إنسان مسؤول عليها.
0: واش كتشوفي باللي من لازم؟
1: وانت واش ما كتشوفش أنني على صواب؟
0: فعلا بعد انتي كتشوفي أنه على أن هاد العمل غادي تعملي لازم بتخبري به أمك. خبريها إذا ما عندك رجل هاي مش يسرق خبار. خص أمك على الأقل تختار شي حجة مقولة وتقول مثلا أنك مشيتي تضيفي عند عائلة باك.
1: هادشي اللي غادي نعمل.
0: اذا غنخليك الان وفاء. انما فين تلقاو غدا؟
1: اجي من بعد الظهر ملي يكون داك الراجل غايب من الباب الكبير طبعا وقول للخدامه باللي جبتي لي شي كتب.
0: وعليه اذا غدا في الصباح ان شاء الله وفاء. وعندك تنسي باللي راني خطيبك امام الله.
1: ما عمري ما غادي ننسى يا احمد. كتعمل؟ غادي تخرج من السرجم كيف دخلتي منه؟
0: معلوم من وين تخرج؟
1: طبعا من الباب لانني ما نرضاش خطيبي يخرج من السرجم بحال شي لص. يلا تبعني باش نخرجك وغير بالشويه بلا صداع.
2: فين كنتي بعدا؟ وشكون هذاك اللي خرج في هذه الساعه معك؟
1: واش باغي تفيق امي عاوتاني؟
2: جاوبيني على سؤالي هو الاول وقولي لي شكون هذاك اللي كان معك.
1: اه يا ربي
2: كنشوف صباح واحد غادي تجيه الشرطه. هذا لس.
1: لا ارجوك.
2: هذا لس هاجم على بيتي والهجمه متشرع.
1: ارجوك
2: هاي البندقيه.
1: لا راه ماشي لس. ارجوك خليه ماشي لس. يا ربي تنجي يا ربي تحميه. احمد قتلتي هي ظالم الدم
3: وفاء.
1: احمد مالك؟ مالك عاود رجعتي؟
3: ما تغضبيش يا وفاء. هذه آخر مرة كنت سلق الشرجم غير باش نشوف.

0: غالي الثمن اللي كندفعو باش نعيشو شرفاء.
1: من مسرح المجتمع كنتم أيها السادة والسيدات في الاستماع إلى مسرحية المكتبة. اقتبسها عن مسرحية اللص أحمد بولان، ضبط الصوت محمد الشرقاوي، إخراج الهاشمي بن عمر.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

وغناء الله.

0: تميتي في الشوق لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح
1: لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح
0: نجي كان بالشور يا نورة ومدحدح
1: طيب.

قلا ابو ودي يا امريكا دوا قلا ابو ودي يا وعلي يا زاد بصوري.

مشهد بعدين قبل الموت. انت للسلطه

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: الفرصه.
1: اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور او بلاي ستور. فرجه احسن فرجه.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
3: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
2: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس
1: ايوا
2: ايوا بتليفونك غيتخاط القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88
0: ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين
0: عمد راسي اش درتي بالقضية ديالك
4: سي هشام الله يكثر خيرك الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها هما شديتهم وبلا رشوه وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88
5: اذاعه المملكه المغربيه في الداخل تواصل على مدار الساعه

0: إذاعة الدخلة أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة، واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية. ترقبوها وكونوا في الموعد.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: من أدب البحر
4: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعينا الأفاضل في كل مكان من المحيط إلى الخليج، أقرئكم السلام مرحبا بأسماعكم الطيبة إلى هذه الحلقة من سلسلة حلقات برنامجكم من أدب البحر، شاكرا لكم وفاءكم وإغناءكم لمحتويات البرنامج.

0: نستهل محاور هذا العدد بالحديث عن البحر في المجاز اللغوي والبلاغة العربية، فالبحر كما في كريم علمكم يعد من أكثر الصور حضوراً في البلاغة العربية، إذ لم يقتصر حضوره على معناها الحقيقي بوصفه فضاء مائيا شاسعا، بل انتقل إلى المجال المجازي ليصبح رمزا للاتساع والعمق والثراء والقوة، بل وللغموض والخطر أحيانا. وهكذا اكتسبت كلمة البحر طاقة دلالية كبيرة جعلتها تتردد في الشعر والنثر والأمثال والخطاب اليومي على حد سواء، عن الطبيعة والمقومات التي يرتكز ويقوم عليها البعد المجازي في اللغة في علاقته بتيمة البحر. وافانا الأستاذ سعيد عليان مشكوراً بتسجيل صوتي يقول فيه:
1: يقوم المجاز في اللغة العربية على نقل اللفظ من معناه الأصلي إلى معنى آخر لعلاقة بينهما، مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي. من هذا المنطلق أصبح البحر مرجعاً بلاغياً غنياً تستعيره اللغة للتعبير عن صفات الإنسان وأحواله وتجارب الحياة. فعندما نصف عالماً بأنه بحر في العلم، فإننا لا نعني البحر بمعناه المادي، وإنما نشير إلى ساعة معارفه وخزارة علمه، وكأن المعرفة أصبحت أمواجاً لا تنتهي. وعندما نقول بحر من الكرم أو بحر من العطاء، فإن الصورة المجازية ترسم إنسانا لا ينضب عطاؤه كما لا ينضب البحر في المخيال الإنساني. وقد يستعمل البحر للدلالة على كثرة الهموم، فنقول غرق في بحر من الأحزان أو تاه في بحر من المشكلات، حيث يتحول البحر إلى فضاء النفس يعكس الحيرة والضياع ويجسد ضخامة التحديات التي تواجه الإنسان. وفي الشعر العربي كثيرا ما يقترن البحر بالعاطفة، فيصبح رمزا للشوق واتساع الأمل وبعد المسافات وانتظار اللقاء، كما يرمز أحيانا إلى تقلبات الزمن، فتشبه الحياة بأمواج البحر، يوم هادئ وآخر عاصف، في إشارة إلى أن دوام الحال من المحال.

عطفاً على ما أشار إليه الأستاذ سعيد عليان، نستشف أن البحر ليس مجرد كلمة في المعجم، بل هو صورة ذهنية وثقافية راسخة كلما وردت في سياق مجازي فتحت أمام المتلقي آفاقاً واسعة من التأويل، وأضفت على التعبير قوة وجمالاً وعمقاً.

0: في المحور الثاني لهذه الحلقة مستمعينا سنتناول تيمة البحر في الأمثال والتعابير الشعبية، فإذا كان الأدب الفصيح قد جعل من البحر رمزا بلاغيا زاخرا بالمعاني، فإن الذاكرة الشعبية بدورها احتضنت البحر وصاغت من حضوره أمثالا وتعابير وحكما استلهمت من أمواجه دروس الحياة ومن مده وجزره صورا تعبر عن تقلب الأيام، ومن خيره الوفير إشارات إلى الرزق، ومن هيبته معاني الحذر والصبر. توسعا في هذه الفكرة ضمن الإعلامي والشاعر والكاتب والمؤلف رئيس رابطة الأدباء الحساليين بجهة داخل وادي الذهب الأستاذ محمد ملاي مساهمته بهذا المحتوى الذي وافانا بتسجيله الصوتي، حيث يقول:
1: أكيد مستمعي برنامجي من أدب البحر أن المثل الشعبي لا يولد من فراغ، وإنما هو خلاصة تجربة إنسانية طويلة، وكل مجتمع يجاور البحر أو يرتبط به في معيشته يجعل منه مرجعا لفهم الحياة، يتحول البحر إلى معلم للحكمة وإلى لغة رمزية يفهمها الجميع. وفي الثقافة المغربية نسمع تعابير مثل البحر قدار، وهذا تذكير بأن الإطمئنان المفرط قد يقود إلى الخطر، وأن الطبيعة مهما بدت هادئة فإنها تخفي أسرارا تستوجب الحذر. ويقال أيضا اللي يبغى البحر يصبر على الموج، إشارة إلى أن بلوغ الغايات الكبرى لا يتحقق إلا بتحمل المشاق والصعوبات. أما بالثقافة الحسانية فقد ارتبط البحر ارتباطا وثيقا بحياة سكان السواحل في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث كان مصدرا للرزق ومجالا للمغامرة وعنوانا للصبر والمثابرة، ولذلك حضرت مفرداته في الحديث اليومي وفي الشعر الحساني وفي أمثال البحارة والصيادين الذين تناقلوا خبراتهم جيلا بعد جيل، فجعلوا من البحر مدرسة للحكمة قبل أن يكون موردا للعيش. وفي المجالس الحسانية يستحضر البحر للدلالة على سعة الرزق أحيانا وعلى تقلب الأحوال أحيانا أخرى، وعلى الشجاعة والإقدام في مواجهة المجهول. فالإنسان الذي يخوض البحر يواجه الموج والريح والتيارات كما يواجه الإنسان في حياته تحديات الزمن وتقلباته، ولذلك أصبحت رحلة البحر صورة مكثفة لرحلة الحياة نفسها. ولعل أجمل ما في التعابير الشعبية أنها لا تكتفي بوصف البحر بل تمنحه روحا إنسانية، فيغضب ويرضى ويمنح ويمنع ويختبر الرجال ويكافئ الصابرين.
0: تأسيسا على ما أشار إليه الأستاذ محمد ملاي، نستخلص دون جهد وعميق أو طول إمعان قدرة المخيال الشعبي على تحويل المكان إلى رمز، وتحويل التجربة اليومية إلى حكمة خالدة. وهكذا فإن البحر في الأمثال والتعابير الشعبية ليس مجرد عنصر من عناصر الطبيعة، بل هو ذاكرة جماعية ولغة ثقافية ومستودع للقيم الإنسانية تتجسد فيه معاني الصبر والعمل والأمل والإقدام واحترام قوى الطبيعة. ومن خلال هذه الأمثال والتعابير نستطيع مستمعينا الأفاضل أن نقرأ جانبا مهما من علاقة الإنسان بالبحر، لا بوصفه فضاء جغرافيا فحسب، بل بوصفه شريكا في تشكيل الوعي والثقافة والوجود.

مستمعاتنا مستمعين الأماجد، بعد هذه الرحلة بين المجاز والأمثال والشعر والسرد والفنون، يتبين لنا أن البحر ليس مجرد فضاء جغرافي تحده السواحل، ولا مجرد كتلة مائية تفصل بين القارات، بل هو لغة إنسانية عالمية ورمز كوني استطاع أن يتجاوز الحدود والثقافات ليصبح جزءاً من الذاكرة المشتركة للبشرية. فالإنسان منذ أقدم العصور نظر إلى البحر بإعجاب وهيبة في آن واحد، رآه مصدراً للحياة وطريقاً للتواصل بين الأمم، ونافذ على المجهول ومدرسة للصبر والإقدام. ومن هنا تشكلت حوله الأساطير، ونسجت القصائد، ورسمت اللوحات، وكتبت الروايات، حتى غدا البحر حاضرا في مختلف أشكال التعبير الإنساني.

ولعل السر في هذا الحضور الدائم يكمن في أن البحر يشبه الإنسان، فهو يهدأ ويثور، يمنح ويمنع، يخفي ويكشف، يحمل الأسرار كما يحمل الأمل. ولذلك وجد فيه الأدباء والفنانون مرآة للنفس البشرية، تستوعب الفرح والحزن والخوف والرجاء والانطلاق والعودة. وفي المغرب حيث يلتقي البحر بتاريخ عريق وحضارة ضاربة في القدم، اكتسب هذا الفضاء معنى إضافيا، فأصبح رمزا للانفتاح على العالم وللتبادل الحضاري والثقافي وللعيش المشترك بين الشعوب. أما في الأقاليم الجنوبية للمملكة فإن البحر ليس مجرد مشهد طبيعي، بل هو جزء من الهوية المحلية وذاكرة للأجيال ورافد للثقافة الحسانية التي حظيت في أشعارها وحكاياتها وأغانيها تفاصيل العلاقة الحميمة بين الإنسان والمحيط. ومن هنا فإن الحديث عن البحر في الأدب ليس حديثا عن الماء وحده، إنما هو حديث عن الإنسان نفسه، عن أحلامه ورحلاته وانتصاراته وانكساراته، وأساسا عن قدرته الدائمة على مواجهة المجهول، كما يواجه البحار أمواج المحيط بثقة

وهكذا يظل البحر كتابا مفتوحا لا تنفذ صفحاته، يقرأه الصياد بلغته، ويكتبه الشاعر بقصيدته، ويرسمه الفنان بريشته وألوانه، ويصوره المخرج بعدسته، ويتأمله الفيلسوف بحثا عن أسرار الوجود، وكل واحد منهم يكتشف بحرا مختلفا، لكنهم جميعا يلتقون عند حقيقة واحدة، وهي أن البحر سيبقى أحد أعظم مصادر الإلهام في تاريخ الإنسانية، وأحد أعمق الرموز التي عبرت عن علاقة الإنسان بالطبيعة والحياة. وبذلك ندرك أن البحر ليس نهاية اليابسة، بل بداية الحكاية، حكاية الإنسان مع الحلم ومع المعرفة ومع الاكتشاف ومع الإبداع الذي لا يعرف حدودا تماما، كما لا يعرف البحر نهاية لأفقه الممتد.

هكذا سيداتي سادتي نصل إلى ختام رحلتنا السندبادية في رحاب برنامجكم من أدب البحر، بعد أن أبحرنا سويا ومعا بين أمواج اللغة وتأملنا حضور البحر في المجاز وفي الأمثال وفي الشعر وفي السرد وفي مختلف تجليات الإبداع الإنساني. أكيد قد أدركنا بمعيتكم أن البحر ليس مجرد فضاء جغرافي تحده السواحل، بل هو رمز ثقافي وإنساني عميق حمل عبر العصور أحلام الإنسان وعكس مخاوفه وآماله وألهم الشعراء والكتاب والفنانين، فكان كتابا مفتوحا لا تنفد صفحاته ولغة عالمية تتجاوز الحدود والأزمنة. ويبقى البحر مهما اختلفت القراءات وتنوعت الرؤى مدرسة في الصبر ومصدرا للإلهام ومرآة تعكس جمال الكون وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. فمن هدير أمواجه تولد الحكايات، ومن امتداد أفقه يولد الأمل، ومن أسراره يولد الشغف الدائم بالمعرفة والاكتشاف. شكرا لكم مستمعاتنا ومستمعين الأوفياء على طيب المتابعة ونبل المرافقة وحسن الإصغاء، آملين بمشاركتكم النوعية أن نكون قد أضفنا أو أضأنا أيضا جانبا من جمال البحر في الأدب والثقافة، وأن نكون قد جعلنا من هذه الرحلة موعدا جديدا مع الكلمة الراقية والفكر الجميل، إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم أدب البحر من أدب البحر. تقبلوا أطيب التحيات ودمتم بخير، وأوفياء للأدب، عاشقين للجمال، مؤمنين بأن البحر سيظل دائما قصة لا تنتهي وإلهاما لا ينضب. والسلام عليكم ورحمة الله.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدباً وفناً.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهدي.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجع.

على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الداخل تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: قرب تواصل وامتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.
1: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة. فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
3: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

مجنون يا كل مدحر صون النقا الكل والهضون مجنون والكل ليهم والهضون الناس يلا تم على الحال على مدحر

0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
3: الجلال والجمال.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: كانت لأمي عين واحدة وقد كرهتها لذلك، كانت تسبب لي الإحراج، وكانت تعمل طاهية في المدرسة التي أتعلم فيها لتعيل العائلة. ذات يوم في المرحلة الابتدائية جاءت لتطمئن علي. أحسست بالإحراج الشديد، فعلا كيف تفعل هذا بي وأمام زملائي؟ تجاهلتها ورميتها بنظرة مليئة بالكره. وفي اليوم التالي قال لي أحد التلاميذ: أمك بعين واحدة. أوه، حينها تمنيت أن أدفن وأن أدفن نفسي وأن تختفي من حياتي. وفي اليوم التالي واجهتها: لقد جعلت مني أضحوكة، لما لا تموتين؟ ولكنها لم تجب. لم أكن مترددا فيما قلت، ولم أفكر بكلامي لأني كنت غاضبا جدا، ولم أبالي بمشاعرها، وأردت مغادرة المكان بأي وجه كان. درست بجد وحصلت على منحة للدراسة في سنغافورة، وفعلا ذهبت ودرست، ثم تزوجت واشتريت بيتا وأنجبت أولادا، وكنت سعيدا ومرتاحا في حياتي. وبعد عناء طويل من فراقي، قامت أمي بعدة محاولات للبحث عني. سألت هنا وهناك، وقضت معظم أوقات يومها في البحث إلى أن وجدت بيتي. وفي يوم من الأيام أتت لزيارتي، ولم تكن قد رأتني منذ سنوات، ولم ترى أحفادها أبدا. وقفت على الباب وأخذ أولادي يضحكون. صرخت: كيف تجرأت وأتيت لتخيفي أطفالي؟ أخرجي حالا. أجابت بهدوء: آسفة، لقد أخطأت العنوان على ما يبدو، واختفت. وذات يوم وصلتني رسالة من المدرسة تدعوني لجمع الشمل العائلي، فكذبت على زوجتي وأخبرتها أنني سأذهب في رحلة عمل. بعد الاجتماع ذهبت إلى البيت القديم الذي كنا نعيش فيه من باب الفضول فقط. أخبرني الجيران أن أمي قد ماتت، لم أذرف ولو دمعة واحدة، وقاموا بتسليمي رسالة من أمي. تقول الرسالة: ابني الحبيب، لطالما فكرت بك، وأنا آسفة لمجيئي إلى سنغافورة وإخافة أولادك. كنت سعيدة جدا عندما علمت أنك ستأتي للاجتماع، ولكن قد لا أستطيع مغادرة الفراش لرؤيتك. يا ولدي، آسفة لأنني سببت لك الإحراج مرات ومرات في حياتك. هل تعلم لقد تعرضت لحادث عندما كنت صغيرا وقد فقدت عينك؟ وكأي أم لم أستطع أن أتركك تكبر بعين

واحدة، لذا أعطيتك عيني، وكنت سعيدة وفخورة جدا لأن ابني يستطيع رؤية العالم بعيني مع حبي أمك.

مستمعي الكرام، في هذه القصة يختلط علينا الواقع بالخيال. كيف ذلك وقد أصبح أكثر من هذا الخيال واقعا حتى؟ ألم نعد نسمع عن ذبح وتقتيل مستمرين للأمهات والآباء من طرف الأبناء؟ ألم نعد نسمع بهتك عرض الأمهات حتى من طرف أبنائهن؟ وحسرتا على الفطرة، وحسرتا على الفضيلة في أبهى تمظهراتها، وحسرتا على مفهوم البر الرباني الذي أوصى به الله تعالى وبالوالدين إحسانا، ثم على الوصية الرائعة التي تبناها الرسول صلى الله عليه وسلم: أمك أمك أمك. كيف للمؤمن ألا يقتات من كيمياء البر وهو صغير، يتعلم كيف يكون ابنا وولدا وفيا برا بوالديه؟ فتلكم كانت قضية القرآن الأولى، وهو يقدم نماذج الأبناء وقصص البر تترى من خلال الأنبياء وفي السيرة من خلال مواقف الصحابة، وكيف عاشوا في عز الأداء كما يبغيه الله عز وجل. أيها الأبناء وأيتها البنات، دعوني أهمس في آذانكم أن لا وجود لكم ولا قيمة على الأرض من دون أن تكون لكم هذه الخلايا الصبغية التي تنكتبون من خلالها بررة أوفياء، تكرمون آباءكم وأمهاتكم بكل التلقائية الممكنة وبكل الإحسان المكتوب على جبين الرائعين أمثالكم. لا يمكن لأي منا أن يغطس ذاته للتطهر من دون هذا الرفد ومن دون هذا المنبع الصافي الذي يغتسل به الوجود حتى. إن نظرة الأم لك لا تعدلها أي قوة على الأرض. إن تأمل عينيها في برك أو عدمه لربما تقلب كل الموازين الممكنة. بها ينغسل الكون متى ما كانت نظرة حانية زكية، وبها يهتز عرش الرحمن متى ما كانت النبرة غير ما يرضي الله عز وجل. فيا رب، أنير دروب الأبناء ليروا صفاء الجنة والطريق إليها من خلال عيون الأمهات وتفاعلهن مع مشاهد الأبناء وهم يؤدون أروع التبتلات، حين يتذكرون أن الجنة تحت أقدام الأمهات، تحت هاماتهن الشامخات بالرضا واليمن والإكرام والقول الكريم. يا رب، علمنا أن ننكتب تحت البر وأن نتنفس البر وأن ننغمس في البر، عسانا نكون تحت عرش الرحمن من خلال آيه الكريم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. تقبل الله يقظتكم في حينها، وتقبل الله إسراعكم إلى تلك الشامخة الرائعة لتقبلوا رأسها وأنتم باكون. عفوك أمي، عفوك أمي، عفوك أمي.

0: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد، إخراج وديع أزلقان.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن مكان.

0: 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
3: برامج حوارية خدماتية.
2: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
3: تغطيات إخبارية.
2: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
3: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك كاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوم من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي يا خويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هذه؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT لايف.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه SNRT لايف.
3: اكتشفوا خدمه SNRT لايف عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
7: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: عول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
1: كيفاش ما فهمتش؟
0: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
1: إيوا أنت شنو درتي؟
0: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
1: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
0: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
1: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
0: إيوا
1: إيوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
2: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمد راسي اش درتي في القضيه ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: اكتشفوا SNFT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNFT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة لتصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snftnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNFT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
4: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

أجوي وحي ربوي وعنه ما عبيه

بكوه فهو رشد

孩子，我的爱是有人。

0: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
2: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

مرحبا بكم مستمعينا. قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف بزيارة يوم أمس لمقر الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا من مدينة القدس تضمن جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذلك التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. إلى الأحوال الجوية المرتقبة، يتوقع تسجيل زخاتر عادية مصحوبة بتساقط البرد وهبات الرياح وطقس حار اليوم في مناطق متفرقة بالبلاد. المديرية العامة للأرصاد الجوية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أن مقاييس الزخاتر الرعدية ستتراوح بين 25 و35 ملم بعمالات وأقاليم الحسيمة وصفر وقرسيف وتازة وتوريرت وإفران ودريوش من حوالي الساعة 1 زوالا اليوم الأحد إلى الساعة 11 من مساء اليوم. أما درجات الحرارة فستتراوح بما بين 42 و45 درجة بعملة وأقاليم مواد الذهب وطاطا وبوجدور وأسازاق وأوسرد وأيضا في السمارة. إلى لبنان، حيث ارتقى 11 شخصا بينهم 3 أطفال في غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان في أعلى حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. وأعلن حزب الله أن الهجمات الإسرائيلية ستقابل بما يناسبها بعد الغارات الدامية، داعيا السلطات في بيروت إلى وقف المفاوضات التي وصفها الحزب بالمذلة مع إسرائيل. أما الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن الغارات الإسرائيلية رسالة واضحة للمسار التفاوضي، ما يحدث قبل جولة محادثات جديدة مرتقبة في روما مطلع الشهر المقبل. ودعا عون الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الجنوب وخروقاتها المتكررة للاتفاق الإطاري وللقوانين الدولية الخاصة بحماية المدنيين بعدما أدت إلى استشهاد عائلة كاملة من بلدة أنصار. توجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إلى القاهرة مساء أمس لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين قبيل زيارة المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى المنطقة وفق ما أفاد مصدر من الحركة. وستكون هذه أول زيارة يجريها الحي إلى مصر منذ توليه قيادة حماس أواخر الشهر الماضي. ومن المقرر أن يلتقي صباح اليوم رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد. ويجري الحديث عن أن المبعوث للرئيس الأمريكي سيزور إسرائيل ومصر الأسبوع المقبل لتقريب وجهات النظر بشأن خطط لغزة التي رفضها مسبقا رئيس

0: وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. دوليا، دوما أعلنت وزارة الدفاع الرومانية عن أن مقاتلة إسبانية تقوم بمهمة في رومانيا في إطار حلف شمال الأطلسي أسقطت مسيرة اخترقت المجال الجوي الروماني قرب الحدود مع كل من أوكرانيا ومولدافيا. وأشار الدفاع الروماني في بيان له إلى احتمال سقوط حطام في موقع غير مأهون في المنطقة الحدودية المتاخمة لأوكرانيا. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها وزارة الأوقاف
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
4: أهلا بكم ميلاد الموعد الإخباري الموجز. أكد جيروم بسنار أستاذ القانون بجامعة باريس سيتي أن المغرب يكرس مكانته كشريك جاد وموثوق وملتزم تماما في تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية. وقال السيد بسنار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب اتخذ منذ فترة طويلة ما في وسعه من تدابير للحد إلى أقصى درجة من محاولات العبور غير القانوني نحو سبتة، ويرتكز عمله على جهود متواصلة وتعاون وثيق مع شركائه الأوروبيين وتعبئة مستدامة لموارده البشرية والعملياتية. وفي المقابل نبه السيد بسنار إلى أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكة الاتجار بالبشر لا يمكن أن ترتكز على جهود طرف واحد، تشكل تحديا عابرا للحدود يستدعي تعبئة منسقة لكافة الفاعلين المعنيين. قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس السبت بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته، وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء طرفاي ارتفاعا بنسبة 42% عندما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق

0: معطيات للمكتب الوطني للصيد، وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 26 و2000 بلغت 30,328 طنا، مسجلة ارتفاعا في القيمة المالية لهذه المنتجات بلغت 322 مليونا و659 ألف درهم، أي بنسبة 22% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025، 264 مليون و704 آلاف درهم. وعلى الصعيد الوطني بلغت كمية منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة والمسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي، بارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. بهذا الخبر ننهي هذا الموجز الإخباري، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: حييتم أهلا مستمعتنا مستمعين الكرام إلى ورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية لهذا اليوم الأحد 16 غشت. بإذن الله من المتوقع أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق كل من شرق الريف والمنطقة الشرقية للبلاد وبمرتفعات الأطلس المتوسط وسفوحها الشرقية. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة وبكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وبسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد وبالجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا. وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 درجة و26 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وبوادي ملوية، وما بين 11 درجة و17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 17 درجة و22 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا طفيفا جنوب المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: حمد راسي اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها وشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
1: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بكم وبكنا ضمن سلسلة برنامجكم ضيف الأسبوع، برنامج الإلهي يرافقكم في هذه المحطة الانتخابية. يكننا نوضع بين أيديكم المعلومة الصحيحة ونقربكم من حقوقكم وواجباتكم، وياكن باش حرصا على أن تكون مشاركتكم واعية ومسؤولة في الاستحقاقات الانتخابية التشريعية اللي له تعرفها بلادنا إن شاء الله في 23 شتنبر 2026. ولهين خصوا هذه الحلقة إن شاء الله ربنا، الموضوع عنده أهميته وراهنيته، موضوع الإجراءات والتدابير اللي تم اتخاذها يكنه يتم تأمين نزاهة الانتخابات المقبلة، وأيضا ضمان أن يكون صوت المواطن حرا، وأن تمر العملية الانتخابية في أجواء من الشفافية والحياد اللي هي أصلا مطلوبة. ويكننا نكون أكثر تركيز وتعميق، جمعنا أهم الأسئلة اللي عادة كي يطرحوها المستمعون والمستمعات، وله نحاولوا نجاوبوا عليها. وهذا الغرض، أنا جيت سعيدا أن تحل ضيفتان على البرنامج، الفاعلة الجمعوية والمهتمة بشأن المحلي، حاصلة على دبلوم المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وهي طالبة بسلك الماستر التربية الجمالية والتدبير الثقافي بكلية علوم التربية، فاطمة الزهراء قداح. مرحبا بك فاطمة الزهراء.
2: الله يكبر بك أستاذي، وشكرا على الاستضافة، وأنا جد جد سعيدة بالحضور ديالي معكم.
1: مرحبا بك. وبنفس الحرارة كنرحب بالفاعلة الجمعوية والمهتمة بالشأن المحلي، حاصلة على إجازة في القانون الخاص، مباركة الصلاي. مباركة، مرحبا بك أمنتي.
3: مرحبا بك أستاذي، شكرا جزيلا على الاستضافة، وتحية لمستمعي راديو إذاعة الداخلة.
1: طيب، بداية فاطمة الزهراء، شنو اش كنقصدوا فاش كنتحدثوا عن نزاهة الانتخابات؟ لأن البعض يعتقد أن هذا مفهوم فضفاض، وهو عنده معنى دقيق وعميق. ما كرهتش أنك في بداية هذه الحلقة تقربي المستمعين من المفهوم ديال النزاهات الانتخابية.
2: فعلا أستاذي، فبالنسبة للنزاهة الانتخابية هي أن المواطن يمارس الحق ديالو في التصويت، اللي هو حق دستوري. فكيفاش أنا الدستور عطيني حقي وأنا ما غاديش نمارسه كيف ما كنبغي، بدون ضغط وبدون تهديد وبدون حتى إغراء، وتكون

0: أيضا المنافسة بين الأحزاب والمترشحين قائمين على قواعد قانونية واضحة، وأن يتم احترام إرادة الناخبين واحتساب الأصوات ديالهم وفق القانون.
1: بمعنى آخر فاطمة الزهراء، وأعتذر عن أنني قطعتك لأنك أنت تسترسلين في الكلام، ولأن البرنامج كيحرص على التوضيح أكثر لأنه كيسعى للتوعية، وهذا الشيء علاش كنبغيو بعض نوضعوا النقط على الحروف للتوضيح وخلق التوعية.
0: نعم. فعلا أستاذ، بكل بساطة وباش حتى المستمعين يفهموا بالضبط شنو هي المعنى ديال النزاهة الانتخابية، هو أن المعنى ديالها ما خصنيش نكون مرغم ولا عندي إكراه ولا نبيع الصوص ديالي باش أنا نعطي أصلا الصوص ديالي اللي هو حق، ولا يستغلوا النفوذ ديالهم ولا التلاعب بالإرادة النخب. هذه من جهة. والنزاهة الانتخابية هي مسؤولية مشتركة بين الدولة والإدارة والأحزاب والمترشحين والناخبين والمنتخبين وحتى وسائل الإعلام وحتى الملاحظين والمواطنين بشكل عام.
1: بارك الله عليك.
0: بمعنى إلا سمحتي لي أستاذي، المواطن خصو يصوت بناء على البرنامج الحكومي. أنا كمشي نشوف نبحث في البرنامج الحكومي ديال الحزب الفلاني، فعلا كمشي نشوف الأحزاب اللي كاينين، كنشوف البرامج الانتخابية وكنشوف اللي يناسبني، وأيضا كنشوف حتى المنتخبين اللي أنا كنتمي للجهة اللي فعلا كيخدموا وكيديروا واحد التغيير في المدينة ديال
1: وكنكونوا معروفين عندهم مصداقية.
0: فعلا وهنا كيكون عندي مصداقية في التصويت ديالي إلا جيت نصوت، لأن علاش هذاك فاش كنصوت عليه راه كيمشي لقمه البرلمان، وفاش كيكون هو كي عنده تاثير قوي في الصوت ديالو
1: ولا اختاريتي راه غيبقى معك 5 سنين.
0: فعلا
1: نحسن الاختيار وما تكونش شي امور اخرى اللي ما لا تفيد. وراي لشتي حتى في الخطاب الملكيه كيقول اختاروا الناس وتحملوا المسؤوليه ديال الاختيار، ماشي تجي غدا وتقول لا،
0: لا
1: ما فين خصك تشوف البرنامج، تشوف الحزب، تشوف ذاك الشخص في حد ذاته
0: واش هو كيكون عنده واحد الفعل في داخل البلاصه اللي كنتمي لها.
1: تماما صحيح. طيب مباركان، ندور نعرف منك امثله سمحتي اشن هي الاجراءات اللي تم اتخاذها يكي تم الضمان ديال الحياد ديال الاداره خلال العمليه الانتخابيه، لان في اصوات اليوم للاسف كتطلق اشاعه بان الاجراءات ما كاينش تامين للحياد. اشن يمكن لك تقولي في هذه النقطه؟
2: صدقا استاذي العهدي، من أهم الضمانات ديال النزاهة هو الحاجة اللي كيلح عليها عاهلنا الكريم جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الخطب الملكية دياله في تأمين المصداقية، وفي أن تظل الإدارة محايدة ويتحمل الناخب الأمانة دياله في اختيار المنتخب المؤهل والكفء. وكذلك هناك إجراءات لوزارة الداخلية كتحرص عليها بشدة، كتمثل مثلا يعني على سبيل المثال يعني ألا يتم استعمال المرافق ولا الوسائل العمومية لخدمة مرشح أو حزب معين، ولا تفسح المجال للجميع على قدم المساواة.
1: أما باش تعطي غير المرشح أو حزب وما تعطيش الآخر، هذا ممنوع.
2: نعم. فالقانون كذلك يوضع قواعد باش يمنع الموظفين والأعوان العموميين من استغلال المهام ديالهم ولا الوسائل الإدارية وفي الدعاية الانتخابية، كما يمنع منع بات تسخير الوسائل والممتلكات التابعة للهيئات العامة ولا الجماعات الترابية وغيرها لفائدة مثلا الحملات الانتخابية.
1: تماما مباركة، أكيد رسالتك واضحة ووصلت على الإدارة أنها تكون في خدمة جميع المواطنين والمواطنات وماشي في خدمة فقط مرشح أو حزب دون مرشح أو حزب. طيب بالنسبة لك فاطمة الزهراء، كيفاش يتم ضمان حياد المكاتب ديال التصويت؟ لأن بعض الأشياء قد يعتقد المواطن وربما كانت في شي حالات سابقة أو منعزلة كيوقع، كيفاش كيتم ضمان أو تأمين هذا الحياد داخل مكاتب التصويت؟
0: فعلا أستاذي، بالنسبة للمكتب التصويت هو المكان اللي كيوصل فيه المواطن المواطن الصوص ديالو.
1: تماما.
0: هي لحظة ديمقراطية فين كيمارس المواطن الحق ديالو. وفي هاد المكتب التصويت كيتم تعيين أشخاص مكلفين برئاسة مكاتب التصويت وفق الشروط والضوابط اللي كيحددها القانون.
1: صحيح. وهادو فاطمة الزهراء كيستفدوا من قرار عاملي
0: فعلا.
1: طبعا كيختاروا الأشخاص اللي هما فعلا معروفين عندهم هاد المصداقية.
0: حق.
1: نعم.
0: وكيكون وفق شروط وضوابط اللي كيحدد القانون، وايضا كيتم تاكيد ديال النزاهه والحياد.
1: تم.
0: وايضا كيتم كتتم عمليه التصويت وفق الاجراءات دقيقه جدا جدا، ابتداء من التحقق من الهويه الناخب اللي هي فين كيتم البطاقه ديال الانتخاب مع البطاقه الوطنيه، مرورا بالدخول ديالو الى المعزل اللي هو فين كيكون غير بوحدو هو الورقه ديالو اللي غادي يصوت فيها، وصولا وضع الورقة في الصندوق. والأهم أنه ما كيكون حد عنده الحق في معرفة الاختيار ديالك.
1: كتم بطريقة سرية.
0: سرية كتكون بينك وبين الورقة وانت كتحدد الصوت ديالك لما تعطي.
1: بينك وبين الله وضمير ومسؤوليتك. طبعا فاطمة الزهراء كيف قلت لي أن طبيعة الاقتراع والاختيار الانتخابي كتم بسرية تامة جدا، وهذا علاش جعلوا عكس ما مضى أن الثوب ديال داك الخيل اش كيتسمى داك الريدو اللي كيكون عادة أسود، داك الثوب ديال العزيل تم سحبه حتى لا يلجأ الناخب في أخذ صور يكأنه يبرر بها أو يثبت تصويته على حزب أو شخص معين. ده باش داروا كان شحال هذه كيكون واحد الثوب أسود كيغطيك، واش كيديروا قبل كيهز الصوره باش كيثبت الاخر، اذا باش يحيدوا داك الاحراج وداك الضغط. اولا دايرين وراه معلقين ملصقات فيهم ممنوع انك تحمل معك الهاتف النقال او انك تستعمله. اذا لاحظ كيفاش ان القوانين تتطور بعلن فاطمه الزهراء تتطور باش داك رفع الحرج او لا شي واحد يبغي يضغط عليك اما بالمال او بالنفوذ وما. اذا هذا ايجابي. طيب مباركه، ما كرهتش انك الى حد عندك شي اضافه في هذه النقطه اللي شرت ليها فاطمه الزهراء؟
2: نعم أستاذي، ندور فقط نشير أن منع أي وسيلة تصوير أو تسجيل كالهاتف مثلا كتضمن الحرية للناخب ياك يكون حر في اختيار من يشاء دون ضغط أو إغراء.
1: تماما. طيب وردت على لسانك في آخر معرض جواب كلمة الإغراء أي الاستمالة، باش ما نقولوا كاع الرشوة، ما يرى في الحقيقة نوع من الارتشاء، عطفا أو ارتباطا بهذا أشنه بالنسبة لأمباركا بالنسبة ما يعرف بشراء الدمم أو شراء الأصوات واستعمال المال، والبعض باش ما يبين كيدخلها في القهوة ديالك ولا الهدايا أو مجموعة من كلمات اللي هي غير للتحايل كتبقى في الأخير رشوة علانية مباشرة للتأثير على الناخبين. مباركة، إذن شنو القانون وموقفك أنت من هذا النوع ديال المبادرات؟
2: هون أستاذي خاصة نعود واضحين،
1: وانت ما شاء الله راك تخصصك القانون.
2: هون خاصة نعود واضحين أستاذي، الصوت الانتخابي ما هو سلعة.
1: تمام.
2: ولا يجوز بتاتا تحويل حاجة المواطن أو فقره أو ظروفه الاجتماعية إلى وسيلة للتأثير على اختياره. ومن هون أستاذي العهدي تجرم القواعد القانونية الانتخابية مجموعة من الأفعال اللي كتستهدف التأثير غير المشروع على إرادة الناخب، بما في ذلك استعمال المال ولا المنافع أو الوسائل غير المشروعة لاستمالة الناخبين.
1: وطبعا كي اللي كيدخل عود الجانب القبلي القرابة كذا، هذه كلها لا تنفع في الأمور لأن فيها مصلحة المدينة الجهة الوطن ككل. طيب وأصلا أمباركا الناخب نفسه ينبغي أن يكون واعيا، ما يلطو يبيع صوته ولا يسمح لحد بأنه يشتري الإرادة دياله، لأن هذه مسؤولية، لأن المال قد تحصل عليه اليوم مقابل صوتك ولكن قد يحرمك غدا من حقك. هنا في خص الناس تعرف انك الى خديتي ديك الزرقاء 200 درهم ولا مهما يكون المبلغ، فداك الشيء لن يساوي ان ديك 5 سنين غادي تعيش فيها واحد العذاب. اذا نختار الاشخاص وغادي نربح كثار من داك المبلغ الى هو كيهتم لنا بمصالحنا.
2: حرام حرام انه تقرر تحدد مصير شعب في 5 سنين لقدام على ود 4000 ريال مثلا،
1: اللي هي كاع تمشي في والو.
2: تمشي في
1: تحال، مهما كاع يكون اللي يجعلها كاع تكون اكثر، مهما كان الاغراء المالي فهو في الحقيقه ما ما ما ما لا يساوي شيئا امام قيمه انك تقدم خدمه وتحافظ على مصالح اما حيك او الدشره اللي انت فيها او جهتك ولما لا الوطن ككل على مستوى البرلمان. طيب فاطمه الزهراء، ياكننا نمر لنقطه اخرى، البعض يتساءل واش فيه مراقبه، لان كنسمعوا ان وزاره الداخليه كتحدث على تمويل الحملات الانتخابيه والمصاريف ديال المرشحين. بعض المستمعين كيتسالوا واش فيه طرق المراقبه لتمويل الحملات الانتخابيه والمصاريف اللي تنصرف على المرشحين.
0: فعلا استاذي، هي اصلا شيء كامل كيتعلق بالنزاهه الانتخابيه.
1: تماما صحيح.
0: فهاد الشيء كان ما كيتعلقش غير بيوم الاقتراع، هو عنده كيبدا ايضا الحمله الانتخابيه.
1: صحيح، وسيروره
0: كامله الحمله الانتخابيه والتمويل ديالها. ولهذا كاينين قوانين وضوابط كتنظم الموارد والحملات الانتخابيه والمصاريف ديالها، وكتفرض ايضا على المترشحين احترام الضوابط المتعلقه بالانتخابات.
1: ونضيف لده اللي قلت فاطمة الزهراء أن المحاكم المالية، وطبعا في صدارتها أو في مقدمتها المجلس الأعلى للحسابات، أن من الأدوار اللي كيتطالع بهم أو الموكولة إليه في اختصاصاته مراقبة الحسابات المتعلقة بالحملات الانتخابية وفق القانون، لأن كاين واحد لوديت كدار ديال الفحص المالي، وبالتالي راه فيه مسؤوليه في هذا الجانب.
0: فعلا راه كاين مراقبه لهذا الشيء كامل، ما كتكونش شي حاجه اعتباطيه ولا عبثيه. فالهدف هو ان تكون هذه المنافسه السياسيه قائمه على القواعد واضحه، وعلى الانفاق، وعلى الا يكون الانفاق الغير المشروع او استعمال المال للتاثير على الاراده المنتخبه.
1: صحيح، وراه كيدققوا معاك الحسابات كما يعرف بفلوديت بالمراقبه البعديه، وبالتالي راه الامور ماشي بديك السهوله. طيب دائما كنشم فيك الريحه ديال المهتمه والمتخصصه بالجانب القانوني، نبغي نعرف منك مباركه الى سمعت بالنسبة لما يتغلق اليوم، وهذا رشرت له فاطمة الزهراء بطريقة من طرق استغلال وسائل وممتلكات الدولة أو الجماعات الترابية في الحملة الانتخابية. تعرف مثلا فاش كيكون رئيس جماعة معينة ولا كانت عنده منصب معين، اش كيدير ديك الوسائل اللوجستية المتوفرة، كيحاول كلها يوجهها للحزب اللي هو كينتمي ليه.
2: نعم أستاذي، المبدأ بسيط هون، المال العام ملك المواطنين جميعا.
1: تماما نعم.
2: وليس وسيلة لخدمة حملة انتخابية، لهذا هناك ضوابط وقوانين انتخابية كتمنع استعمال وسائل وممتلكات الهيئات العمومية والجماعات الترابية وغيرها الأغراض الانتخابية لفائدة مرشح ولا حزب معين. والغاية من هذا الشيء كامل هي ضمان تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وكذلك الحفاظ على حياد المؤسسات والمرافق العمومية.
1: صحيح، لأن تكافؤ الفرص هذا جزء من كيف شرط فاطمة الزهراء النزاهة ديال الانتخابات وأيضا الموضوعية والحياد إلى آخره. طيب فاطمة الزهراء، عندي لك سؤال، شنو هو دور وسائل الإعلام في ضمان نزاهة الانتخابات اللي احنا ركزنا عليها في هذه الحلقة؟
0: أستاذي، فاش كنذكروا الإعلام راه كنذكروا الوسيلة اللي كلنا اليوم عندنا لاكسي ليها، وما كرهش أستاذي تكون شي حلقة خاصة غير بالإعلام.
1: إن شاء الله غادي تجي حلقة، وأظن هذه الحلقة
0: فعلا تغير. فعلا أستاذي، بالنسبة للإعلام هو له دور أساسي في الانتخابات، هذه حاجة مؤكدة. علاش؟ لأنه كيساعد المواطنين باش أنهم يتعرفوا على البرنامج وعلى المواقع المواقف ديال المترشحين في الانتخابات، وهذا الدور كان باغي يتمارس وفق قواعد كيف ما كنديروا كيف ما كنقولوا دائما، كتضمن التعدديه الانصاف والحياد. وحتى ان الاحزاب والمترشحين كيعطيو فرص عادله للتعبير على البرامج ديالهم، وايضا كيستطع المواطنين باش انهم يكونوا راي اساسي.
1: وهذا فاطمه الزرع عدنا على مقاطعتك، غادي يبدا من مورا 9 شتنبر، وهو ديك الحملات الانتخابيه ووسائل الاعلام، وهذا موضوع تا هو ان شاء الله نضمو في حلقه ان شاء الله.
0: فعلا استاذ.

0: هذه. وهنا كي كيكون الموقف ديال المواطن مسؤول، خاصو يكون مسؤول. علاش؟ لانه ما خصوش يتيق اي حاجه كاينه في لي ريزو سوسيو بلا ما يتاكد من المصدر ديالها. راه
1: بخصوص
0: يقدر
1: دابا كاين داك الفيك نيوز،
0: فعلا
1: الاشاعات،
0: فعلا
1: الاخبار المزيفه،
0: فعلا.
1: وبالخصوص كيوظفوا داك الذكاء
0: الاصطناعي بزاف. لان علاش؟ بعض المرات كتجبر صفحات اللي هي ماشي ديال الحزب في الاصل، وكاتبين عليها سميت مثلا حزب فلان فلاني، وكينشروا
1: اطار واحد الحملة الشعواء ضد
0: اكزاكتومون استاذي. فما خاصش الناس، خاص دائما يتاكدوا من المصدر.
1: تمام.
0: وايضا ما شاء الله علينا عندنا اعلام ديال بلادنا.
1: صحيح.
0: اللي هو
1: كيعطي مصدر موثوق
0: فعلاً
1: ورسمي.
0: فعلاً. اما الاعلام ولا كيتسموا بذباب الكتروني ولا الناس الخفاش اللي كيكونوا خلف
1: ماشي غير ذباب، راه ناموس الكتروني، شليولة الكترونيه.
0: لا لا استاذي، خاص انسان ما يتبع اي خبر شافه ولا اي جمله سمعها راه فعلا
1: علاها. منتي فاطمة الزهراء في إذاعة الداخلة تسطر واحد البرنامج فيه عديد من البرامج اللي غادي تبقى طيلة الأسبوع، والدور ديالها هو توعية المستمعين والمواطنين بشكل عام.
0: وفعلا أستاذ، وهو القضية ديال الإعلام نورمالمون خصو يكون نقطة ضوء باش أن توعي المواطن على البرامج ديال الأحزاب وعلى السياسة بصفة عامة. ولكن أنا اللي كنشوف بحكم تانني كنستعمل، تانا مواطنة كنستعمل وسائل الإعلام، فكنجبر غير الخطاب السلبي. هذا تشد في الحبس، هذا دار هذه، هذا دار هذه،
1: خطاب تبخيس
0: اللي كيخلي ان المواطن ما يتيقش في السياسه. ولكن انا زعما من هذا المنبر يكون برامج اللي كيستقطب ناخبين، نواب، برلمانيين وغيرهم اللي هما ناجحين في المجال ديالهم، باش الناس تعود عندهم ثقه في الناخبين ديالهم.
1: وهذاك يرجع الثقه، راه امر اللي هو مهم جدا. هذا علاه مثلا كيتقال بان ما خصنا اي حاجه سمعناها نتيقوها، خص الواحد وعندك العقل ديالك انك تقارن، وخصوصا فاطمه الزهراء في زمن ديال وسائل التواصل الاجتماعي، هاد السوشيال ميديا كيف قلت، لان الاشاعه والمعلومه المضلله كتنتشر في ثواني. لان دابا داك الشيء كله ولا متاح، واكيد هذا الموضوع عنده اهميته. وبصراحه كنشكرك انك شرتي لي وعطيتني فكرة أنني أعد المستمعين أننا نفرد أو نخص لي حلقة خاصة. بالنسبة لك مباركة، أظن هذا الموضوع أشتر لك يستحق نديروا عليه شي حلقة.
2: طبعا طبعا، هذا الموضوع يستحق يدار عليه حلقات، ماشي حلقة واحدة. من هذا المنبر كذلك حتى أنا كنتمنى أنه التوعية السياسية تكون على مدى 5 سنوات كاملة، ماشي فقط في وقت الانتخابات. الإنسان يعني المواطن خاص يكون واعي بأهمية السياسة، خاص يكون واعي بالدور ديال الأشخاص اللي هو كيصوت عليهم. يعني خاص دائما ذاك
1: إذا ما نكونوش سلبيين نخاف،
2: نعم،
1: نكونوا إيجابيين.
2: خاص دائما ذاك التواصل يعود بين المواطن ومن بين الناس المسؤولين عليه.
1: بارك الله عليك. تماما. طيب، من الأسئلة اللي عادة كيتم طرحها فاش يقرب هذا الموعد ديال الاستحقاقات الانتخابية التشريعية، السؤال اللي عنده لست أدري وسمعته بالملاحظة المستقلة للانتخابات، وبغيت حتى أنكم تقدموا هذه المعلومة للمستمعين، أن الدولة راه دارت أشخاص سمتهم ملاحظين وملاحظات بالإباج ديالهم، بالتكوين ديالهم، كيتكونوا في هذا اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وجهات الداخلة وادي الذهب هي الأخرى. عاد بغيتك تقرب بهذا، لأن هذا دخل أيضا في المراقبة ديال نزاهة الانتخابات. فاطمة الزهراء،
0: فعلا أستاذي هذا سؤال جيد. بالنسبة للملاحظة المستقلة، هي واحد الآلية مهمة لتعزيز الثقة في العملية الانتخابية. فهاد السياق كيطالع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتنسيق مع لجان ديال الجهوية حقوق الإنسان، وبدور في مجال الملاحظة المستقلة للانتخابات. ومن الامور المهمه اللي خاص الاشاره ليها هو ان المجلس الوطني لحقوق الانسان وبتنسيق مع اللجان الجهويه اكيد خصص دوره تكوينيه لفائده الاشخاص اللي كيتم الاختيار ديال

0: أجل المشاركة ضمن ملاحظي الانتخابات.
1: صحيح، وكتكون معايير دقيقة
0: دقيقة جدا
1: وصارمة
0: فعلا.
1: في اختيار. نضيف فقط معلومة، مادام درتي هذا الموضوع، نوجه من هذا المنبر تحية لرئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة وادي دهب الأستاذة ميمونة السيد، اللي فعلا دارت هذه الدورة التكوينية وكانت ناجحة بكل المقاييس. نعم
0: فعلا أستاذي. وغادي نضيف ملاحظة، هو أن هو ماشي غير طرف في المنافسة الانتخابية، وإنما العمل لفائدة الحزب أو المرشح، فكتابة العملية الانتخابية وكيتم الرصد ديالها،
1: لأنه هو الحياد أهم حاجة فيه.
0: فعلا.
1: فقط يلاحظ، لا يتدخل لا يتكلم،
0: وما عندوش
1: يلاحظ
0: الحق
1: ويسجل.
0: فعلا ما عندوش الحق يتكلم مع
1: تماما.
0: شي حد ولا أنه
1: تماما.
0: يعاتبه، ولا صغير ملاحظة فقط. وكيتم الرصد ديال هاد المواقف ولا هاد الملاحظات وفق قوانين وضوابط، وكيساهم في تعزيز الشفافية والثقة في استحقاقات الانتخابية 2026.
1: تماما. طيب مباركة، مدام كانت تحدثوا على هذا الجانب، وانت ما شاء الله عليك تخصصك قانوني، ماذا في الحالة فاش كيتم الحالة اللي كيتم فيها تسجيل أن مواطن أو مواطنة معينة لاحظت شي خروقات أو خرق أو ممارسة غير قانونية أثناء الحملة أو يوم الاقتراع، أش يلطو يعدل اللي تحط في هذا الموقف؟
2: أول شيء أستاذي، لا يتعامل مع الخرق بالصمت، سواء في الانتخابات ولا غيرها، ما خصناش نتعاملوا مع الخرق بالصمت، وما خصناش نحولوه الإشاعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بل ينبغي أن يسلك القنوات القانونية والمؤسسات مؤسساتية المختصة، ويقدم ما لديه من معطيات وفق الإجراءات المعمول بها. كذلك ينبغي يعني على المواطن أن يميز بين المعلومة الموثوقة وبين مجرد الإشاعة والاتهام، فلأن الانتخابات النزيهة كتحتاج المواطن كيحترم القانون وحتى هو كيدافع على القانون.
1: صحيح. إذن هذا فيه نوع من المسؤولية، لأن أصلا من رأى منكم منكرا نخصي يبين يعطي واحد الموقف معين، وهذا قانونيا راه عنده أمور اللي كتكفلو، فجميل. ولا بغينا نعرفوا واش مسؤولية نزاهة الانتخابات تقع فقط على الدولة وحدها مباركة، ما أن هذه مسؤولية جماعية؟
2: بالتأكيد لا أستاذي، الدولة كتوضع الإطار القانوني والتنظيمي وكتوفر الشروط والإجراءات اللازمة، لكن الأحزاب والمترشحون مسؤولون أيضا عن احترام قواعد المنافسة الشريفة، والإعلام كذلك مسؤول على تقديم المعلومة المهنية المتوازنة. أكيد مثلا برنامجكم القيم ضيف الأسبوع.
1: صحيح.
2: عبر
1: وفي
2: أثير
1: برامج أخرى
2: والله
1: أيضا.
2: والله عبر أثير إذاعة الداخل أكبر مثال على ذلك، والملاحظون كذلك مسؤولون عن الحياد والاستقلالية والموضوعية، والمواطن كذلك مسؤول عن اختياره وعن رفض كل أشكال الضغط والرشوة الانتخابية. إذن فنزاهة الانتخابات مسؤولية جماعية طبعا.
1: إذن ما يتم الواحد فقط يقول لا هذا الشيء يعني الدولة يعني
2: نعم.
1: كذا يعني
2: نعم.
1: كل
2: جميع
1: واحد
2: مسؤول.
1: فينا مسؤول. صحيح. طيب، جرت العادة مستمعتنا مستمعين الكرام أنه عند نهاية كل حلقة كان نختموها بواحد بحال نوع من الرسالة يوجهها أحد الضيوف ديالنا للمستمعين مباشرة، وطبعا عبرهم لكل المواطنين، وبالخصوص نحن على أبواب الانتخابات المقبلة. فاطمة الزهراء، أظن أنت عندك تخصص ديال المسرح والإلقاء وفن الخطابة أصلا متواجد، خصصنا المباركة كل ما فيه دفاع ديال القانوني. أظن هاد المرة يتم اختيارك طبعا، ونستثمر أيضا قدراتك الإبداعية المسرحية. إذن المطلوب منك فاطمة الزهراء أنك تقدمي رسالة للمستمعين على شكل نصائح، على شكل رسائل، وطبعا بصوت اللي يكون مؤثر ومعبر.
0: مستمعات ومستمعين إذاعة الجهوية للداخلة، أنا كشابة اليوم في عمر ديالي 23 سنة، وحتى أنا ما كانش عندي ثقة سياسية، ولكن مشيت بحثت وقلبت شنو هما النخب السياسية، شنو هما الأحزاب، واكتشفت على أنه عندي حق دستوري لأنني خاصني نمارسه بكل شفافية وبكل صدق. لذلك أنا كندعو جميع المستمعات والمستمعين باش أنهم يمشيوا يصوتوا لأنهم راه الحق ديالهم، وبدون إغراء بدون تزاز. انت عندك الحق، انت انسان واعي عارف اللي عليك وعارف الناس اللي كتخدم البلاصه اللي انت شتي. الا كان كل واحد فينا يتيق في واحد الناخب اللي كيخدم البلاصه اللي فيه، راه ان شاء الله بلادنا غادي تزيد القدام. ما تبقاش تقولوا لا راه ماشي مشكل ديك 200 درهم اللهم هذيك ولا بلاش، لا راه انت القرار ديالك راه كيغير بلاد كامله، كيغير السياسه ديال البلاد كامله. خص ما يكونش عندك هذا الموقف لانه كيأثر، علاش؟ لان الانتخابات هي مبنيه على شفافيه، مبنيه على الصوت ديالك. لذلك فسير قلب في الاحزاب، شوف الأحزاب اللي هي كتنتمي الفكر ديالك، اللي البرنامج الحكومي ديالها اقتنعتي به وكيهم المجال ديالك وكيهم الانطوغاج اللي انت فيه. فهنا كيكون القرار ديالك والصوت ديالك هو اللي كيغير، هو اللي كيكون منصف في هذه الانتخابات. وأنا كنتمنى إن شاء الله هذه الانتخابات تكون بكل صدق وبكل شفافية، وتكون إن شاء الله علينا بنفع، وإن شاء الله بلادنا تكون غدا القدام إن شاء الله. وكل التوفيق، وشكرا شكرا جزيلا مستمعات ومستمعين.
1: إذن شكرا لك فاطمة الزهراء، شكرا لك مباركة صلاي. بصراحة حضوركم اللي عجبني فيه تحمجي، وعندكم ما شاء الله أفكار اللي أكيد غادي تغير المواقف السلبية اللي ربما كانت في السنوات الماضية، وهذه كلها مؤشرة خير. لهذا نقول ختاما أختي المستمعة، أخي المستمع، صوتك أمانة فلا تبع، صوتك مسؤولية فلا تترك أحدا يصادره، وصوتك حر فاجعله اختيارا واعيا ومسؤولا. كنتم مع برنامجكم ضيف الأسبوع، فإلى حلقة مقبلة نواصل فيها معا التعريف بحقوق الناخب وواجباته، لأن المواطن الواعي هو أول ضمانة لانتخابات نزيهة. دمتم في أمان الله.

0: ضيف الأسبوع، برنامج التوعية بالاستحقاقات الانتخابية التشريعية. إنجاز قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية. كل سبت من تنشيط أحمد العهدي.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: تمام 11 صباحا باستديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخلة. نشرة الأخبار.
1: نشرة الأخبار.
2: أهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري المفصل نستهله بأبرز العناوين. في تفاصيل أو في عناوين هذه النشرة، خبير سياسي فرنسي بيرز يبرز الدور المحوري للمغرب كشريك جاد وموثوق وملتزم في تدبير تدفقات الهجرة. الرباط، أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يزورون مقرات الحرس الملكي. ميناء طرفاير، ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 42% عندما تم يوليوز الماضي. أهلا بكم مجددا في التفاصيل. أكد جيروم بيسنار أستاذ القانون بجامعة باريسيتي أن المغرب يكرس مكانته كشريك جاد وموثوق وملتزم تماما في تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية. وقال السيد بيسنار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب اتخذ منذ فترة طويلة ما في وسعه من تدابير للحد لأقصى درجة من محاولات العبور غير القانوني نحو سبتة، ويرتكز عمله على جهود متواصلة وتعاون وثيق مع شركائه الأوروبيين وتعبئة مستدامة لموارده البشرية والعملياتية. وأشار إلى أن فعالية المنظومة المغربية لا يمكن تقييمها فقط على ضوء عمليات ظرفية أو ظروف خاصة، بل إنها تندرج ضمن منظومة مستمرة لليقظة والاستباق. وأضاف أن هذه المنظومة تتيح للمصالح الأمنية المغربية التتبع المستمر لتطور التدفقات ورصد المخاطر المستجدة وتكييف أساليب تدخلها بحسب الوضع. وفي المقابل نبه السيد بيسنار إلى أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر لا يمكن أن ترتكز على جهود طرف واحد، تشكل تحديا عابرا للحدود يستدعي تعبئة منسقة لكافة الفاعلين المعنيين. وخلص الخبير لأن هذه المسؤولية المشتركة ينبغي أن تترجم بشكل ملموس لالتزام كل الأطراف والتنفيذ الفعلي للتعهدات المتخذة وتعاون عمليات في مستوى التحديات المطروحة. قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف اليوم أو مساء أمس بزيارة لمقرة الحرس الملكي بالمشوري السعيد بالرباط. تعرفوا من خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته، وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. وتشكل هذه الزيارة فرصة للأطفال المقدسيين والأطر المرافقة له

للتعرف عن كثب على تاريخ الحرس الملكي العريق الممتد لأزيد من 12 قرنا من عهد الدولة الإدريسية إلى عهد الدولة العلوية الشريفة، والاطلاع على ما تزخر به هذه الوحدة من تقاليد أصيلة ومتجذرة. وتضمن برنامج الزيارة التي شارك فيها 50 طفلا وطفلا من مدينة القدس تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاما جولة في عدد من المرافق والمنشآت الخاصة بالخيالة والأنشطة الرياضية وكذا التكوين الموسيقي، إلى جانب مشاهدة عروض متنوعة في الفروسية. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي يوقع في الكتاب الذهبي للمتحف. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء الطرفاية ارتفاعا بنسبة 42% عندما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 26 و2000 بلغت 30,328 طنا، مسجلة ارتفاعا في القيمة المالية لهذه المنتجات بلغت 322,659,000 درهم، أي بنسبة 22% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 25 و2000 حيث ناهزت 264,704,000 درهم. وأضاف المصدر أن الكميات المفرغة من الأسماك السطحية على مستوى هذا الميناء سجلت ارتفاعا بنسبة 54% لتصل إلى 26,672 طنا، محققة أيضا ارتفاعا في القيمة المالية بنسبة 68%، والتي تقدر ب 132,136,000 درهم مقابل 17,312 طنا 78,765,000 درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. وبالنسبة للكميات المفرغة من السمك الأبيض فقد عرفت خلال الفترة المذكورة انخفاضا بنسبة 16%، حيث بلغت هذه الكمية حوالي 1823 طنا، مسجلة انخفاضا كذلك في القيمة المالية بنسبة 3% لتصل إلى 40,826,000 درهم مقابل 2183 طنا، أي 41,902,000 درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000. وفيما يتعلق بالرخويات فقد سجلت الكميات المفرغة كذلك ارتفاعا بنسبة 3%، أي 1810 أطنان، محققة قيمة مالية بلغت 149,200,000 درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 5%. وعلى الصعيد الوطني بلغت كميات منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة والمسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي بارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. ومن حيث القيمة ارتفعت هذه الكميات المفرغة بنسبة 2% إلى أزيد من 6.28 مليار درهم مقابل 6.15 مليار درهم على أساس سنوي. عرضنا الإخباري المفصل انتهى، نعود في ختامه لنذكركم بأهم ما تضمنه من عناوين.

0: خبير سياسي فرنسي يبرز الدور المحوري للمغرب كشريك جاد وموثوق وملتزم في تدبير تدفقات الهجرة. بالرباط، أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس يزورون مقرات الحرس الملكي. بميناء الطرفة ارتفاع مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 42% عندما تم يوليوز الماضي. مواد هذا العرض الإخباري المفصل استنفدناها، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا الدخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: حييتم أهلا مستمعتنا مستمعين الكرام إلى ورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية لهذا اليوم الأحد 16 غشت. بإذن الله من المتوقع أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق كل من شرق الريف والمنطقة الشرقية للبلاد وبمرتفعات الأطلس المتوسط وسفوحها الشرقية. وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة وبكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وبسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد وبالجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 22 درجة و26 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وبوادي ملوية، وما بين 11 درجة و17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 17 درجة و22 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا طفيفا جنوب المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان لهائج على طول الساحل الأطلسي.
2: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
0: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
2: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: مستمعاتنا مستمعينا، السلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم.

إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم الأثيرية التي نرصد من خلالها أهم الأنشطة التي عرفتها جهة الدخل وادي الذهب خلال هذا الأسبوع الذي نودعه. على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة، تميزت الأنشطة المخلدة للذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب بتنظيم مهرجان خطابي بقاعة الغرفة الفلاحية بالداخل، ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، الذي أبرز في كلمته أنه بمشاعر الفخر والاعتزاز والإكبار وفي أجواء مفعمة بنفحات القيم الوطنية الحقة وطافحة بروح المواطنة الإيجابية والمسؤولة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير في هذا اليوم الأغر ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الأبي في التحام وثيق وترابط متين من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة، مشددا على أن الاحتفاء بهذه الذكرى المجيدة بما يليق بها من مظاهر الاعتزاز والإجلال والإكبار في أجواء تغمرها نشوة وفرحة الانتصارات التي يحققها الشعب المغربي الوفي تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مناسبة لاستحضار قضية الوحدة الترابية التي هي مسؤولية جميع المغاربة. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وهم من صفوة أبناء هذا الربع المجاهد، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والبر والعرفان برجال المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن وأسدوا وضحوا ذودا عن حريته واستقلاله ووحدته. من جهة أخرى، خصت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أسدوه خدمة للدين والوطن والعرش، وتعدادها 63 إعانة مالية بغلاف إجمالي قدره 509,160 درهم. وعرف هذا المهرجان الخطابي على الخصوص حضور والي جهة الدخل وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب وعامل إقليم أوسرد ورؤساء المجالس المنتخبة وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية وأعضاء المقاومة وجيش التحرير المرافقين للمندوب السامي، بالإضافة إلى أفراد من أسرة المقاومة وجيش التحرير بالجهة وذوي الحقوق. وفي سياق الأنشطة المخلدة للذكرى 47 لهذه المناسبة الوطنية المجيدة، التقت الذاكرة بالمستقبل والتاريخ بالطموح والوفاء للوطن بروح الشباب من خلال ندوة اللقاء الشبابي الجهوي التي نظمتها جمعية أفق وادي الذهب للشباب من أجل الوحدة والتنمية المستدامة بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار الداخل وادي الذهب وفعاليات الداخل الدانوايند تشالنج، لقاء شبابيا تحت شعار ذال وعميق من الذاكرة إلى المستقبل. ورمى هذا اللقاء المنظم يوم الجمعة 14 من غشت استحضار تاريخ المنطقة وتعزيز ارتباط الشباب بهويته وموروثه الوطني، وفي الوقت ذاته فتح النقاش حول فرص الاستثمار بجهة الدخل وادي الذهب. شكل هذا اللقاء فرصة للتعريف باللقاء الشبابي الجهوي الذي يحمل شعار من الذاكرة إلى المستقبل، الذي يلخص فكرة المبادرة، وهي أن شباب الجهة يستحضر الذاكرة الوطنية ويحافظ على الهوية والموروث، لكن بهدف جعل هذه الذاكرة جسر عبور نحو المستقبل وليس مجرد توقف عند الماضي. تركزت مضامين هذه الندوة المنظمة بالمركز الجهوي للاستثمار بالداخل على محورين: المحور الأول الذاكرة والهوية، يضع تاريخ المنطقة وارتباط الشباب بوطنهم في قلب النقاش، بينما يفتح المحور الثاني الشباب والمستقبل، الباب لأسئلة التنمية والسياحة والرياضات البحرية والدور الذي يمكن أن يلعبه شباب الجهة في بناء مستقبلها. حل وفد من القسمين الاقتصادي والسياسي بالسفارة الأمريكية في المغرب بميناء الدخل الأطلسي في زيارة تعكس سنام الاهتمام الأمريكي بالمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجلالة الملك محمد السادس حرص واشنطن على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما يشمل الصحراء المغربية، إلى جانب التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والذكاء.

0: الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع، وتؤكد الزيارة التي سبقتها زيارة السفير الأمريكي إلى العيون استمرار الدينامية الاقتصادية بين الرباط وواشنطن، وتعزيز جاذبية الداخل كمركز واعد للتجارة والاستثمار والربط الإقليمي. ويرى الخبراء أن الحضور الأمريكي يحمل رسالة ثقة في استقرار المغرب ومناخ الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، ويعزز موقع المملكة ضمن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية. محتويات برنامجكم جهتنا في أسبوع تم استنفاذها. شكرا على نبل المرافقة وطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة الداخل، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخل، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. أكد جيروم بسنار أستاذ القانون بجامعة باريس سيتي أن المغرب يكرس مكانته كشريك جاد وموثوق وملتزم تماما في تدبير تدفقات الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية. وقال السيد بسنار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب اتخذ منذ فترة طويلة ما في وسعه من تدابير للحد إلى أقصى درجة من محاولات العبور غير القانوني نحو سبتة، ويرتكز عمله على جهود متواصلة وتعاون وثيق مع شركائه الأوروبيين وتعبئة مستدامة لموارده البشرية والعملياتية. وفي المقابل نبه السيد بسنار إلى أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكة الاتجار بالبشر لا يمكن أن ترتكز على جهود طرف واحد، تشكل تحديا عابرا للحدود يستدعي تعبئة منسقة لكافة الفاعلين المعنيين. قام أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف أمس السبت بزيارة لمقرات الحرس الملكي بالمشور السعيد بالرباط، تعرفوا خلالها على عدد من مرافقه وفضاءاته. وتندرج هذه الزيارة ضمن برنامج الدورة 17 للمخيم الصيفي المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس بشراكة وتعاون مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 26 غشت الجاري. كما شملت الزيارة متحف الحرس الملكي حيث اطلع أطفال القدس على معروضاته قبل أن يوقع طفل مقدسي في الكتاب الذهبي للمتحف. سجلت الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي على مستوى ميناء طرفاي ارتفاعا بنسبة 42% عندما تم شهر يوليوز المنصرم، وذلك وفق معطيات للمكتب الوطني للصيد. وأفادت المعطيات بأن الكمية المفرغة خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 26 و2000 بلغت 30,328 طنا، مسجلة ارتفاعا في القيمة المالية لهذه المنتجات بلغت 322 مليونا و659 ألف درهم، أي بنسبة 22% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025 264 مليون و704 آلاف درهم. وعلى الصعيد الوطني بلغت كميات منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المفرغة والمسوقة 551,547 طنا عندما تم يوليوز الماضي بارتفاع نسبته 5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. بهذا الخبر ننهي هذا الموجز الإخباري، شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: حالة الطقس،
0: حييتم أهلا مستمعتنا مستمعين الكرام إلى ورقة الطقس ضمن هذه النشرة الجوية الإذاعية لهذا اليوم الأحد 16 غشت. بإذن الله من المتوقع أن يستمر الطقس الحار بالجنوب الشرقي للبلاد وبداخل الأقاليم الصحراوية، ويتوقع نزول زخات مطرية رعدية قد تكون مصحوبة بحبات البرد فوق كل من شرق الريف والمنطقة.

الطاقة الشرقية للبلاد وبمرتفعات الأطلس المتوسط وسفوحها الشرقية، وخلال الصباح والليل يرتقب تشكل سحب منخفضة كثيفة مصحوبة بأمطار جد خفيفة وبكتل من الضباب فوق الواجهة المتوسطية وبسهول المحيط الأطلسي، بالإضافة إلى تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما بمناطق الأطلس وشرق البلاد وبالجنوب الشرقي وأيضا بالأقاليم الصحراوية، حيث هناك فرصة لتطاير الغبار محليا، وستتراوح درجة الحرارة الدنيا ما بين 22 درجة و26 درجة بكل من الجنوب الشرقي وشرق وجنوب الأقاليم الصحراوية وبوادي ملوية، وما بين 11 درجة و17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 17 درجة و22 درجة بباقي أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستعرف انخفاضا طفيفا جنوب المملكة، وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وقليل الهيجان لها إج على طول الساحل الأطلسي. إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: من أدب البحر،
3: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان من المحيط إلى الخليج، مرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من سلسلة حلقة برنامجكم من أدب البحر. البحر هذا الامتداد الأزرق الذي لا تحده العيون كان دائما أكثر من مجرد مشهد طبيعي، إنه فضاء للحرية والمغامرة ومرآة.

للأسرار والأحلام. في القصيدة غنى له الشعراء، وفي اللوحة سكبه الفنانون ألوانا وظلالا. أما في القصة فقد صار البحر بطلا وحدثا ورمزا يحرك الأحداث ويكشف شخصيات البشر أمام مواجهة المجهول. اليوم بمشيئة الرحمن نفتح صفحات السرد لنكتشف كيف يسكن البحر الحكاية، وكيف تحول في أدب جنس القصة إلى فضاء للرمز ومسرح للمصائر. ابقوا معنا ممنونين في حلقة عنوانها البحر حكاية لا تنتهي، حضور تيمة البحر في القصة.

دعونا بداية مستمعاتنا مستمعينا نتحدث عن البحر كفضاء للأحداث، ففي كثير من القصص البحر ليس ديكورا أو خلفية صامتة، بل مسرحا للأحداث الحاسمة. نرى ذلك في القصص التي تدور على ظهر سفينة أو في مرافق الصيادين أو على الشواطئ المعزولة النائية. هنا يتحول البحر إلى قوة فاعلة، ربما هادئة تهمس بأسرارها أو عاصفة تفرض قراراتها على مصير الأبطال. القاص يستخدم البحر ليمنح نصه اتساعا فيكسر جدران الغرفة أو المدينة ويفتح الأفق على احتمالات لا متناهية.

0: أما البحر مستمعتنا مستمعين بصفته رمزا في الأدب الرمزي، فكثيرا ما يقرأ باعتباره استعارة للحياة أو صورة عن المجهول أو مرآة للروح. في قصة قد يكون البحر هو الحرية التي يطلبها البطل، وفي أخرى قد يكون الخطر المحدق الداهم الذي يتهدد وجوده. وهنا تكمن براعة كاتب القصة أن يجعل من الماء لغة ثانية يتحدث بها النص إلى القارئ أو المتلقي. البحر أحيانا يرمز إلى الذاكرة، فهو يحتفظ بما ابتلعه كما تحتفظ قلوبنا بما لا نقوله. نستمع اللحظة لعضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لأساتذة اللغة العربية عبد العزيز الضافي مشاركا مشكورا بتسجيل صوتي يتضمن قصة بصوته عنوانها محمد سالم عياش والعاصفة.
1: أيها الأحبة المستمعون، لكم مني تحية طيبة. سأتناول معكم اليوم قصة مشوقة، وهي قصة البحار محمد سالم عياش والعاصفة، وهي قصة رمزية قصيرة. كان البحار محمد سالم عياش يعشق البحر، قد أمضى سنوات يطوف البحار، يعرف كل شط وموجة، لكنه ذات يوم

أبحر في اتجاه لم يعرفه من قبل، بحثا عن كنز قيل له أنه مدفون في جزيرة لا يجرؤ أحد على ذكر اسمها. أعد عدته وخاض رحلته، وفي طريقه ساد صمت غريب، لا طيور لا أمواج، حتى الريح توقفت كأنها تحبس أنفاسه. وفي لحظة انقلب البحر، السماء انشقت عن صاعقة، والأمواج ارتفعت كأنها جبال، وبرز له صوت من الأعماق كان يهمس باسمه: يا محمد سالم، يا عياش. ارتعش جسمه وخاف، رغم أنه لم يكن يخاف البحر من قبل، لكنه في هذه اللحظة عرف ما لم يكن يعرفه، عرف أن البحر لا يخيف بجسده بل بما يخفيه. مرت تلك الليلة، عاد محمد سالم عياش دون كنز، لكنه حمل في قلبه شيئا أثمن، وهو الرهبة من المجهول والاحترام لما لا يرى. أيها الأحبة الكرام، الخوف من المجهول في البحر ليس خوفا من الغرق فقط، بل خوف من ألا تعود، الخوف من فقدان الاتجاه، الخوف من ظهور جزيرة لم يرها أحد من قبل، الخوف من عمق لا يقاس، الخوف من اللامعلوم الذي يسكن الماء. هكذا أيها الأعزاء، نكون قد أبحرنا معا في قصة البحارة محمد سالم عياش. لاك ماء يشرب ولاك طريق يجتاز، بل كحكاية تروى وصدى يصغى إليه من عمق الوجدان. فما أجمل أن نقص ونقرأ ونحكي البحر لا بأعيننا بل بقلوب خبرة الترحال، وتعرف أن في كل موجة سرا، وفي كل مرفأ قصة، وفي كل صمت كلام لا يقال.

أذكركم مستمعاتنا مستمعين أنكم ما تزالون في الاستماع لمضمون هذه الحلقة ضمن برنامجكم من أدب البحر على أمواج أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة. في الخطاب السردي وتحديدا القصة نجد تناول تيمة البحر ككائن حي، فكثير من الكتاب أعطوا للبحر صفات إنسانية حيث جعلوه يغضب، يهدأ، يغوي ويعاقب. في القصة قد يكون البحر شخصية رئيسة لها إرادة تغير مجرى الحكاية، وهكذا وهذا يجعل القارئ أو المتلقي يشعر وكأنه أمام شريك في دراما لا أمام عنصر طبيعي جامد. ومن أمثلة ذلك في الأدب العالمي قصص المغامرة البحرية، حيث يتصارع الإنسان مع الموج والريح فتتحول الحكاية إلى صراع بين إرادتين.

إن الحديث عن تيمة البحر في القصة مستمعين الأفاضل يفضي بنا ويستوقفنا عند تناول البعد النفسي للشخصيات، فالبحر في القصة يمكن أن يعكس أعماق الشخصية، فإذا كان البحر هادئا ربما يوحي بطمأنينة داخلية، وإذا كان هائجا ربما يكشف اضطرابا أو صراعا. كثير من القصص تبدأ بمشهد وقوف البطل على الشاطئ متأملا، وكأننا به أمام مرآة تكشف له ذاته، وفي لحظة مواجهة البحر يجد الإنسان نفسه أمام أسئلة كبرى عن المصير.

0: والاختيار، صاحب المبادرة المتميزة في إحداث مجموعة حلم الأستاذ إبراهيم جنى ابن سوس العالمة، ارتأى إغناء مضمون هذه الحلقة بتسجيل صوتي جاء فيه:
1: أحبتي المستمعين الأفاضل، جد سعيد أنا إبراهيم جنى أن أنضم لمنتدى عشاق في برنامج من أدب البحر. وما دامت هذه الحلقة مخصصة لتيمة البحر في الخطاب السردي وتحديدا فن القصة، فقد ارتأيت أن أتقاسم معكم ما انتقيته لأغنية محتوى البرنامج، وأملي فيكم بعد الله أن يروقكم ما راق لي أن نتقاسم جمالية مضمونه. تأملات في البحر. ضاع حذاء طفل في البحر، فكتب الطفل على الشاطئ: هذا البحر لص، وليس ببعيد منه كان رجل صياد وقد اصطاد الكثير من السمك، فكتب على الشاطئ: إن هذا البحر كريم. وغرق شاب في البحر، فكتبت أمه على الشاطئ: إن هذا البحر قاتل. ورجل عجوز اصطاد لؤلؤة من البحر، فكتب على الشاطئ: إن هذا البحر سخي. ثم جاء الموج العالي فمسح كل ما كتب على الشاطئ واستمرت الحياة. لذلك لا تشغل بالك بكل ما يقوله الناس، فالكل يقول ما يصل لذهنه فقط. امسح الخطأ لتستمر الأخوة، ولا تمسح الأخوة ليستمر الخطأ. عندما تتعرض لإساءة لا تفكر في أقوى رد، بل في أحسن رد. عامل الناس بأخلاقك لا بأخلاقهم، حتى لا تصبح مثلهم. ففي النهاية أخلاقك هي الوحيدة التي تعمر طويلا من بعدك.
0: أما الإعلامية سلمى الدويري، مشكورة، اختارت الحديث عن تيمة البحر في القصة المغربية، حيث وافتنا بتسجيل صوتي تقول فيه:
2: اسمي سلمى الدويري، أهلا بكم أوفياء ووفيات البرنامج الشائق الرائق من أدب البحر. شاكرة الأستاذ أحمد العهدي على إشراك المستمعين المسمين بهذا البرنامج الثقافي في إغناء محتواها. في الأدب المغربي وخاصة في مناطق الساحل والصيد، إخواني المستمعين أخواتي المستمعات، يطل البحر حاملا خصوصية المكان، قصص الصيادين، حكايات السفن التقليدية، أساطير الغرق وحوادث المرافق، كلها تعكس علاقة الإنسان المغربي بالبحر كرزق ومعيشة وكحلم بالهجرة والاكتشاف. هذه القصص تمزج الواقعية بالأسطوري وتجعل البحر جزءا من الهوية الثقافية.

0: وضمنت الإعلامية سلمى مشاركتها حديثاً عن جماليات اللغة في تصوير البحر قائلة:
1: عندما يكسب القوس عن البحر تتألق اللغة بالصور الحسية، لون المياه، رائحة الملح، صوت الموج وملمس الرمال. هذه التفاصيل تجعل القارئ يعيش التجربة وكأنه هناك. البحر يلهم اللغة بالاتساع كما يلهمها بالعمق، فيصبح النص نفسه مثل الموجة تبدأ هادئة

0: تتصاعد حتى تبلغ الذروة.
1: إذن هكذا مستمعاتنا مستمعينا الكرام نستشف كيف يسكن البحر الحكاية، وكيف تحول في أدب جنس القصة إلى فضاء للرمز ومسرح للمسائر. فكما أشرنا نتحدث عن البحر كفضاء للأحداث، لأننا نجد في كثير من القصص أن البحر ليس مجرد ديكور أو خلفية صامتة، بل هو يصبح مسرحا للأحداث الحاسمة. لذلك نجد في العديد من القصص ما يدور منها على ظهر سفينة أو في مرافق الصيادين أو على الشواطئ النائية. وهنا كما أشرنا سابقا يتحول البحر إلى قوة فاعلة، ربما هادئة تهمس بأسرارها أو عاصفة تفرض قراراتها على مصير الأبطال. ولذلك ومن أجل ذلك نجد أن القاص يستخدم البحر ليمنحه أو يمنح لنصه اتساعا، فيكسر بذلك جدران الغرفة أو الفضاء ليفتح أفقا على احتمالات لا نهائية.

أحبتي المستمعين الأفاضل، ونحن على وشك إسدال الستار عن هذه الحلقة، نقول ختاما إن البحر في القصة ليس مجرد عنصر طبيعي، بل هو رفيق الحكاية وصدى العاطفة وجسر بين الواقع والرمز. إنه مساحة يلتقي فيها الإنسان مع المجهول ومع ذاته أيضا، وحين نقرأ قصة يسكنها البحر فإننا لا نسافر إلى الشاطئ فحسب، بل نغوص في أعماق التجربة الإنسانية بكل ما فيها من أمل وألم، من فقدان وحنين، لنواصل إبحارنا مع أدب البحر، فما زالت أمواجه تحمل إلينا قصصا لم تروى بعد. دمتم في أمان الله.

0: من أدب البحر.
1: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدغرة على الموجة 89.3 FM.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعين إلى هذه النشرة المفصلة مباشرة من الإذاعة الوطنية، وإليكم بداية العناوين. في الاستحقاقات الانتخابية للثالث والعشرين من شتنبر القادم وخلال مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية، رهانة المرحلة تتركز على تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع حضور النساء والشباب. وفي مواكبة لهذا الاستحقاق، الإذاعة الوطنية تواكب مختلف مراحل هذا الاستحقاق بخدمة إعلامية متكاملة تضع المعلومة الانتخابية في صلب اهتماماتها. أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف يزورون مقرات الحرس الملكي في محطة تربوية وتعريفية متميزة. أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا، وأهلا بكم مجددا إلى التفاصيل. مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي للثالث والعشرين من شتنبر القادم ببلادنا، تأتي مرحلة ما قبل الحملة الانتخابية بما تحمله من رهانات سياسية ومجتمعية تتجاوز مجرد التنافس الانتخابي لتلامس سؤال المشاركة في الحياة العامة. وفي صدارة هذه الرهانات تبرز الحاجة إلى توسيع قاعدة المشاركة السياسية وضمان حضور وازن للنساء والشباب في مختلف مراحل العملية الانتخابية باعتبارهما رافعتين أساسيتين لتجديد النخب وإغناء المشهد السياسي، كما نتابع ضمن تقرير صديق العالمي.
2: تتجه الأنظار إلى الاستحقاقات التشريعية المقبلة في محطة ديمقراطية تراهن على مشاركة واسعة، فالانتخابات لا تكتمل فقط بصناديق الاقتراع بل بحضور الناخبين واختيار من يمثلهم. وفي مختلف الديمقراطيات حول العالم تشكل نسبة المشاركة إحدى المؤشرات الحيوية لعملية الانتخابات ومصداقيتها، والمغرب يسعى بدوره إلى توسيع هذه المشاركة. عبد العزيز قراقي أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط.
3: كل الديمقراطيات تتمنى أن يكون عدد المشاركين في الانتخابات يعني نوعا ما محترم، على الأقل يكون متجاوزا لنصف المسجلين في اللوائح الانتخابية. هذا مطلب لكل الديمقراطية في العالم والكل يسعى إليه، انطلاقا من كون هذا الأمر إذا ما حدث فإنه يعطي مصداقية للمجالس المنتخبة وللسياسيين المنتخبين الذين يكونون قد حاضوا آنذاك بتزكية نسبة مهمة من المواطنين، وبالتالي يمكن أن نقول بأنه يتوفرون على رصيد هام من الأصوات الذي يعزز شرعية وجودهم ويعزز عملهم داخل المؤسسة التشريعية، بحيث يجعلهم أنهم يستندون إلى قاعدة انتخابية مهمة. هذا من جهة. جهة ثانية أن الذين لا يذهبون إلى صناديق الاقتراع ويفضلون عدم المشاركة يكونون في الغالب الأم هم الخاسر الأكبر، لأن المؤسسات لا تتوقف انطلاقا بناء على مواقف شخص قرر أن لا يذهب إلى صناديق الاقتراع، وإنما الانتخابات هذه تكون هي المؤسس الأساسي لمجلس يتوفر على كل صلاحيات السلطة التشريعية.
2: كما تتوالى الدعوات إلى تعزيز انخراط الشباب والنساء، فحضوره هما لا ينبغي أن يقتصر على التصويت بل يمتد إلى اختيار من يعبر عن انتظاراتهما ويدافع عن قضاياهما داخل المؤسسات المنتخبة.
3: نحن الديمغرافية عندنا ديمغرافية شابة، الشباب يشكلون جزءا كبيرا منها، وعندما نقول الشباب هذا يفيد على أساس أن هم الفئة التي تنتظر الكثير من القرارات والكثير من القوانين. ومن ثم يبدو لي بأن الشباب الآن عليه أن يستغل هذه الفرصة أي استغلال لكي أولا يحسن اختياره، يختار أشخاصا وأن يختار برلمانيين يجسدون بطبيعة الحال طموحاته ويتقاسمون معه الكثير من الرؤى والكثير من الأفكار، ويكون من المحبب أيضا إذا كانوا شبابا يشعرون ويحسون بما يحس به الشباب المغربي بصفة عامة. نعلم بأن النساء هنا أولا مسجلات في اللوائح الانتخابية، ربما لهم حضور أساسي ومتميز، وهن يعانين على مستوى الممارسة المجتمعية في الكثير من الأحيان من تمييز ومن ممارسات تمس بحقوقهن، ومن تم عليهن أيضا المشاركة بكثرة في الانتخابات، ولكن أيضا عليهن أيضا المشاركة والتصويت وبالأخص لفائدة النساء المرشحات، واستبعاد فكرة أساسية تنظر إلى المرأة نظرة دونية خاصة فيما يتعلق بالوظائف السياسية.
2: الانتخابات التشريعية موعد للاختيار، فيها حق ومسؤولية، وكلما اتسعت المشاركة كلما تعززت شرعية المؤسسات وتجددت الثقة في المسار الديمقراطي.
1: وفي مواكبة لهذه المرحلة، تضع الإذاعة الوطنية الاستحقاق الانتخابي في صلب خدمتها الإعلامية من خلال تتبع مختلف محطاته وتقديم مضامين وبرامج تواكب هذا الموعد. متابعة إعلامية تتوخى تقديم المعلومة الانتخابية ومواكبة النقاش حول المشاركة السياسية وتعزيز حضور النساء والشباب في الحياة السياسية. عن هذه المواكبة وبرامجها نتابع الورقة التي أعدها الزميل حسن بدغرن.
0: وفق قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري الصادر بتاريخ 16 يونيو 2026 والمتعلق بضمان تعددية التعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الانتخابات التشريعية العامة لسنة 2026، تمتد الفترة الانتخابية ل39 يوما، تبدأ من الساعة الأولى ليوم السبت 15 شتنبر إلى منتصف ليلة يوم الثلاثاء 22 شتنبر، أي عشية الاقتراع. وتقسم هذه المدة الإجمالية إلى مرحلتين، فترة ما قبل الحملة الانتخابية والتي نعيش يومها الثاني، وتمتد إلى منتصف ليلة الأربعاء 9 شتنبر 2026، تليها فترة الحملة الانتخابية الرسمية المحددة في 13 يوما من الساعة الأولى ليوم 15 شتنبر، وتنتهي في منتصف ليلة الثلاثاء 22 شتنبر 2026. وخلال هذه الفترة الانتخابية ستكون خدمات الاتصال السمعي البصري ملزمة بالتقيد بمجموعة من الضوابط المرتبطة بالتغطية الانتخابية والسياسية، وستحرص طيلة هذه الفترة وفق قرار المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري على ضمان حق المواطن في الخبر وتمكين الأحزاب السياسية والمترشحين المشاركين في الانتخابات من الولوج إلى البرامج الإذاعية والتلفزية، وذلك في احترام لقواعد الممارسة المهنية ومبادئ التعددية والتوازن والنزاهة والموضوعية.
1: ومن الاستحقاق الانتخابي ورهاناته إلى ملف يفرض بدوره يقظة مستمرة وتدبيرا يقوم على الاستباق والاستدامة، يتعلق الأمر بملف الهجرة غير النظامية الذي يواصل المغرب مقاربته من خلال عمل ميداني متواصل لا تحكمه ظرفية عابرة ولا يرتبط بمحطة محددة. هي مقاربة تقوم على منظومة يقظة مستمرة للمصالح الأمنية في إطار رؤية تستند إلى الاستباق والتنسيق والتعاون، وتنسجم في نفس الوقت مع التزامات المملكة الدولية. سياسة متواصلة في الزمن تجعل من تدبير الهجرة مسؤولية أمنية وإنسانية مشتركة، وتؤكد انخراط المغرب في مقاربة متوازنة تجمع بين حماية حدوده واحترام التزاماته الدولية، كما نتابع مع الصديق العالمي ضمن التقرير التالي.
2: يدبر المغرب ملف الهجرة غير النظامية وفق سياسة بنيوية شاملة ومستدامة، سياسة أرستها التوجيهات الملكية السامية منذ سنوات، لا تكتفي بالبعد الأمني وحده بل تدمجه بالبعد التنموي والإنساني والمؤسساتي، كما يوضح خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية.
4: المغرب لا يتعامل مع هذه الظاهرة باعتبارها ظاهرة أمنية، هو بمنظور سياساته العمومية القطاعية العديدة يضحي مفهوم التنمية ومفاهيم ثقافية ومفاهيم اجتماعية.

0: فهمت تنموية كثيرة في مداها المتوسط والبعيد تؤثر على أنساق الهجرة على المستوى الداخلي. المغرب أيضا تعامل مع الهجرة والمهاجرين غير النظاميين الوافدين على أرضه بطريقة إيجابية على مستوى البنية القانونية، على مستوى بنية الاستقبال، على مستوى التعامل يعني مع هذه الظاهرة باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود، وهي سياسة يتبناها المغرب منذ زمن. ولا يمكن طبعا له كدولة منفردة أن تعالج كل الجوانب السلبية المرتبطة بهذه الظاهرة، بعدما أن هي كما قلت ظاهرة عابرة للحدود، وبعدما أن المحيط الذي يحيط بالمغرب هو محيط مصدر للهجرة والمهاجرين غير النظاميين.
1: لم يكتف المغرب ببناء هذا النموذج داخليا، بل ترجم التزاماته إلى تعاون ميداني فعال مع شركائه، فقد واصل التنسيق الأمني وساهم في الحد من شبكات الاتجار بالبشر بما يتسق مع التزاماته الدولية في مجال الهجرة وحقوق الإنسان. صبري الحو المحامي والمختص في القانون الدولي وقضايا الهجرة.
2: المغرب ليس فقط دولة عبور، بل إنه تحول إلى دولة استقبال، ومن ثم اتخذ المغرب سياسة أخرى، وهو أن تمكن من ترسانة قانونية في إطار سياسة وطنية للهجرة كسياسة فريدة واستثنائية في المنطقة، إن لم نقول أنها الأولى في إفريقيا. هذه السياسة التي تعتمد المبدأ التضامن مع الدول جنوب الصحراء ومع الدول الإفريقية، وأيضا المبدأ الإنساني، بحيث أن المغرب تمكن من تطبيع وضعية مجموعة من المهاجرين أن منحهم رخص الإقامة والعمل. المغرب من الدول التي وافقت ووقعت وصادقت ونشرت اتفاقية الطفل، هذه الاتفاقية ضمن صلب والنقاش الحالي لعودة المهاجرين القاصرين، ومن ثم لا يمكن لأي كان أن يزايد على المغرب، لأن السياسة والتصرف والسلوك موافق ومنطبق للمعايير الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان وحقوق المهاجرين.
1: هكذا يؤكد المغرب أن تدبير ملف الهجرة لا يختزل في المقاربة الأمنية وحدها، بل يقوم على المسؤولية المشتركة والتنمية المستدامة واحترام الكرامة الإنسانية.
3: ومن تدبير الملفات ذات الأبعاد الوطنية والدولية إلى مبادرة تحمل بعدا إنسانيا وتربويا في ذات الوقت، والأمر يتعلق بمواصلة وكالة بيت مال القدس الشريف برنامجها لفائدة أطفال القدس المشاركين في المخيم الصيفي من خلال أنشطة ترسخ في نفوسهم قيم الانتماء والتقدير للمغرب ومؤسساته. وفي هذا الإطار قام أطفال القدس بزيارة إلى مقرات الحرس الملكي، حيث اطلعوا عن قرب على جانب من مهام هذه المؤسسة العريقة في محطة تجمع بين البعد التربوي والتعريف بالموروث المؤسساتي والعسكري للمملكة، وتمنح الأطفال تجربة ميدانية متميزة ضمن برنامجهم الصيفي بالمغرب. والتفاصيل مع بديعة سعيد.
4: في رحلة تجمع بين التربية والترفيه واكتشاف الثقافة المغربية، يواصل أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي السنوي لوكالة بيت مال القدس الشريف بالمغرب. هذه المرة كانت الوجهة مقر الحرس الملكي بالرباط، حيث استقبل الأطفال في أجواء عكست أصالة الضيافة المغربية وعمق التقاليد التي تزخر بها المملكة. عرض للفروسية كان في انتظارهم، تابعوا خلاله مهارات فرسان الحرس الملكي في ترويض الخيول وتدريبها، إلى جانب عروض القفز على الحواجز، قبل أن ينتقلوا لاكتشاف عدد من المرافق والأنشطة.
5: أنا مبسوطة أني جيت على المغرب وزرت الحرس الملكي، وشفت كمان الخيلة، وشفت المرافق.
4: من الميادين الرياضية إلى ورشة الخياطة، في تجربة جمعت بين المتعة واكتشاف معارف جديدة. سام الأعرج رئيس بعثة أطفال القدس منارة السلام.
6: وتعرفنا فيها على كتير شغلات، كيف يتم إنساج السروج للخيول والأقمشة العسكرية للحرس الملكي. خلال الجولة تخللها عرض للفروسية، كان عرض جميل جدا، زرنا المرافق الموجودة.
4: زيارة تحمل وفق المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف محمد سالم شرقاوي دلالات تربوية وثقافية تتجاوز لحظات الترفيه، باعتبارها جزءا من برنامج يهدف إلى توسيع مدارك الأطفال

0: وتعريفهم بجوانب وتاريخ وثقافة المجتمع المغربي.
1: هذه محطة سنوية مهمة تنمو عن العناية الملكية السامية بكل فئات الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال والناشئة، وهذه العناية تترجم اليوم من خلال محطات دورة 17 للمخيم الصيفي لفائدة 50 طفل وطفلة من القدس يزورون بإحدى معالم المغرب الحضارية التاريخية.
0: ومن الفروسية إلى الرياضة والحرف التقليدية تتعدد محطات أطفال القدس في المغرب لتتحول عطلتهم الصيفية إلى رحلة غنية بالاكتشاف والتعلم والتواصل، عنوانها الانفتاح على الثقافة المغربية وتقاسم لحظات من الفرح والطفولة.
2: اللحظة إلى مستجدات عالم الرياضة، وتختتم اليوم بطولة كأس أمم إفريقيا 2026 للسيدات والتي تنظم بالمملكة بالمباراة النهائية التي ستجمع منتخب مالاوي بنظيره الكاميروني. والمزيد من التفاصيل في التقرير الرياضي الذي أعده الزميل خليل فايد.
3: الكاميرون ومالاوي في المباراة النهائية لنيل لقب كأس أمم إفريقيا للسيدات اليوم بملعب مولاي الحسن بمدينة الرباط بداية من الساعة 9 ليلا. المنتخب الكاميروني الذي بلغ المباراة النهائية للمرة الرابعة في تاريخه يتطلع إلى الفوز بالنهائي بعد أن أقصى في هذه النسخة منتخبات كانت مرشحة للفوز باللقب كنيجيريا والمغرب، فيما منتخب مالاوي الذي يلعب المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخه فيعتبر وصوله لهذا الدور إنجازا تاريخيا ومفاجأة في هذه الدورة. وكان المنتخب الوطني المغربي قد أنهى مشاركته في المركز الرابع بعد هزيمته أمس أمام نظيره الجزائري بالضربات الترجيحية بعدما انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل بهدف لكل منتخب، علما أن المنتخب الوطني المغربي كان هو السباق للتسجيل ليسجل بعد ذلك المنتخب الجزائري هدف التعادل، علما أن المنتخب الوطني كان قد أضاع ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع من المباراة. لاعبة المنتخب الوطني سكينة وزراوي تشرح أسباب الهزيمة.
4: لي بينالتي ما عطاوناش هاد لا كومبيتيسيون، مي صراحه ترينينا فيهم دوبي الماتش ديال الجزائر، سي دوبي الماتش الثاني الكوتش كيتريني في شاك اونترينمون، شاك سيمين دونترينمون بلي نوصلوا للماتش كنترينو لي بينالتي، حيت عارفين صافي بارتي ديال اللعب، صافي بارتي كيما قلت تقدر تضرب 30 مره في البوطو، تقدر تلعب حسن، تقدر تكون عندك بوزيسيون بال، مي الكره دي فوا كدوزك تلعب بينالتي واخا ما كتستاهلهمش، بقاو دي زيغور ديالنا كيبقاو مال تيغي. و فوالا كوم جي دي كندومونديو السماح فريمون للمغاربه كاملين، حنا كنوعدوهم بلي غادي نخدموا وغادي نرجع حسن من هكا وغادي نعلي الرياضة المغربية كما ديرنا ديما.
3: يذكر أن المنتخب الوطني المغربي تمكن من حجز مقعده في بطولة كأس العالم بالبرازيل السنة المقبلة.
2: وبأخبار الرياضة مستمعينا نصل إلى ختام هذه الجولة الإخبارية، يبقى نذكر حضراتكم بأبرز ما جاء فيها. في الشأن الانتخابي للثالث والعشرين من شتنبر المقبل وخلال فترة ما قبل الحملة الانتخابية، رهانة المرحلة تتركز على تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع حضور النساء والشباب. وفي مواكبة لهذا الاستحقاق، الإذاعة الوطنية تواكب مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي بخدمة إعلامية متكاملة تضع المعلومة الانتخابية في صلب اهتماماتها. أطفال القدس المشاركون في المخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس الشريف يزورون مقرات الحرس الملكي في محطة تربوية وتعريفية متميزة. ممتنة لكم مستمعين على حسن الإصغاء والمتابعة، ودمتم سالمين وبألف خير.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة، واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية. ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك
1: هاي؟ إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديالها في المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر لرئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي حمد، اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

اني مستغرق انا هون قصص انا يا الله نفذت بي ولا تشحر بي وتقود عليا تشبه وتبني من اللي ما تني من حاسس بكني

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

بورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها

0: مكانكم أيها الناس، لا تتحركوا.
1: ما هذا يا واصل؟
2: لست أدري، ولكن يا سيدي الإمام فلنفتح لهم الطريق حتى يمروا.
1: إن لم يكذبني فؤادي فإن هذا هو طلائع البركان الذي يزلزل الأرض على بني أمية.
0: من أنتما؟
1: أنا؟ أنا عابر سبيل مررت بهذه الديار في طريقي إلى أهل بيتي بدمشق، فقابلني هذا الرجل وأكرمني بما ترى معي من زاد الرحلة التي سأقطعها على قدمي بإذن الله.
0: حسن، وأنت أيها الرجل؟
2: أنا رجل من أهل الجبل بهذه الناحية، وقد سرت معه لأدله على أول الطريق.
0: وكيف حال بني أمية هاهنا؟
2: بنو أمية إنهم أناس في سرير ملكهم، فكيف لمثلين أن يبلغ إليهم؟
0: وهل الشيخ في عجلة للذهاب إلى دمشق؟
1: لا، على كل حال إن كان في الأمر ما يجعل حرجا من الذهاب الآن أعود إلى المسجد في بيروت وأنام فيه حتى يؤذن للناس بالترحال وأمضي.
0: فارجع من حيث جئتما الآن ولا تخبر أحدا بما رأيتما.
1: وهل رأينا شيئا أو سمعنا حتى نتكلم؟
0: عافاك الله من شيخ فطن، هيا اذهبا.
1: شكرا لكرمك أيها الأخ الكريم، هيا بنا يا أخي نرجع إلى المسجد في بيروت.

0: من تظنهم يا ضيفي عابر السبيل؟
1: لا أظن ولا تظن. هيا ندخل المسجد ثم يدبر الله الأمر بما يشاء.
0: هيا. ما الذي عاد بك يا سيدي الإمام؟
1: صهيا هذا.
0: ما الذي يدور ها هنا بربك يا رجل؟
2: هذا ركب الأمير أرسلان بن مالك بن بركات في جندي، جاء يعسكر هنا في بيروت منذ الليلة الفائتة.
1: أرسلان بن مالك بن بركات؟ لعمري، ما الذي يدور ها هنا؟
0: ألم يكن تلميذك في الدرس يا سيدي الإمام حين كنت أطلب العلم على يديك؟
1: نعم يا غاصر، لما تسأل؟
2: لما يسأل يا سيدي الإمام؟ لعل مجيء الأمير أرسلان فيه البشرى.
1: صحيح صحيح يا رجل، أو تظنني أسعى إليه؟
2: لم أقل هذا يا سيدي الإمام.
0: دع هذا الأمر أيها الأخ الكريم، هيا هيا هيا بنا يا إمام.
1: إلى أين يا واصل؟
0: إلى بيتي يا سيدي الإمام.
1: لما يا واصل؟
0: حتى ينسدل الليل، وسأدلك على طريق لم تدسه قدم غير قدمي هاتين لتبلغ إلى دمشق في ليلتين بإذن الله.
1: ولم لم تدلني عليه قبلا يا واصل؟
0: لم أكن أعلم بهذا الذي دار، وأحببت أن نسير في الطريق الجديدة، لعلك تحتاج إلى ماء أو غير ذلك.
1: فدلني على الطريق الجديدة.
0: سأفعل بإذن الله بعد أن أجهز لك الزاد الكافي.
1: لعمري، ما الذي جاء بأرسلان؟
0: لعل أمير المؤمنين.
1: أي أمير للمؤمنين يا ترى؟ إن أرسلان يا واصل من قوم لا يحبون بني أمية ولا يحبهم بنو أمية.
0: إذن ما الذي جاء به يا ترى؟
1: يا واصل ابن جميل، لئن لم يكذبني حدسي فقد دارت الأيام لتطلع شمس العباسيين وتأفل عن الدنيا شمس بني أمية.

0: يا رب السماوات والأرض، يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير،
1: يا من عندك مفاتيح الغيب، يا عالم الأسرار، يا رحمن يا رحيم،
0: يا من جعلت شعاع رحمتك على الأرض حب الأم لوليدها،
1: يا من أسكنت كل نفس بدفء زوجها،
0: ارحم ولدي وكن له خير حافظ وراع،
1: ارحم عبدك يا رب، ارحم عبدك الذي كان بعلمك نافعا ولدينك داعيا.
0: يا الله، يا من لك الأمر كله في الملكوت،
1: يا من لك العزة والجبروت،
0: يا الله
1: يا رب،
0: يا من
1: من
2: عابر سبيل يسأل حاجة.
1: عابر سبيل؟
0: هذا صوت ولدي
1: في جوف الليل. أمي احذري يا أمي، لا تفتح الباب حتى أستوفق.
0: بل أفتح له،
1: أخشى أن يكون الوه. على رسلك، على رسلك، من يدق الباب؟
2: قلت عابر سبيل يسأل حاجة. افتحي، افتحي يا زوجتي يا أم أبي سعيد.
1: زوجتي؟
0: انتظري فأنا أعرف منك بولدي. من أنت؟
2: ولدك عبد الرحمن يا أمي، افتحي.
0: ولدي.
2: لا تصرخي هكذا في جوف الليل يا أمي.
1: زوجي، زوجي.
2: أمه، زوجها.
0: الحمد لله، الحمد لله يا ولدي.
2: كيف حال الطفلتين؟
1: بخير، بخير يا زوجي، كلنا بخير ما دمت بخير.
2: هيا، لا وقت لما نحن فيه، هيا اجمعا ما نستطيع الرحيل به.
0: الرحيل؟
2: نعم، فإني أتوجس من الأحداث.
0: يا ولدي لا تتوجس خيفة، بل لقد وقع الأمر في غيبة أمير المؤمنين مروان بن محمد.
2: ماذا؟
0: خرج إلى الحج فهاجت الدنيا وماجت، وأعمل السفاح القتل في أبناء بني أمية.
2: متى ذلك؟
0: في الصباح يا ولدي، ورجالهم يطرقون الدور كل لحظة.
2: إذن فهيا، هيا أسرع أسرع أسرع.

0: هل تم كل شيء؟
1: نعم، ولكن نريد رحالة.
0: بلا رحال، هيا بنا نمضي قبل أن يجدوا في طلبي.
1: ماذا؟ يجدوا في طلبك؟ لما؟
0: أولم أكن على أمر العلم في دولة بني أمية؟
2: ولكنك هجرتهم يا ولدي لترابط بعيدة.
0: هذا ليس وقت الجدل، هيا هيا إلى العمل، أيقظ البنتين.
2: لله الأمر والتدبير، هيا بنا. من؟
0: سعيد، سعيد، لماذا أجبت على الطارق يا أمه؟
2: لم أقصد يا ولدي.
1: وما العمل الآن؟
0: اسمعي، اسمعي يا أمي، تقدمي وافتح الباب وتراجعي معه، دستتني به وأنت تسألين الطارق، ودعيني أقف على الطرف الآخر من الباب.
2: تلحظ سيفك يا ولدي؟
0: لا وقت للكلام، وادخلي يا زوجتي أنت إلى غرفة البنتين ولا يعلو صراخهما أبدا، هل فهمتي؟ هيا.
2: من؟ من الطارق؟
3: افتحي، افتحي يا أم الإمام.
2: من أنت؟ وماذا تريد؟
3: قلت لك افتحي ولا تصرخي، هل الإمام موجود؟
2: رباه، ماذا أفعل؟ أي إمام تريد يا هذا؟
3: أبا عمرو الأوزاعي.
2: ومن أنت؟
3: لئن لم يكن قد وصل فلن تعرفي من أنا.
0: افتحي الباب يا أمي واحذري كما قلت لك.
2: انتظر يا هذا.
0: مكانك،
3: روح معك، روح معك بي يا سيد الإمام.
0: من؟ واصل ابن جبين؟
3: هو أنا يا سيد الإمام، هو أنا. أغمد هذا السيف واسمع.
0: شلت يدي يا ولدي إن كان السيف قد مس ثوبك.
3: لا عليك، لا عليك، أريد ماء.

0: أريد ماء.
1: أحضري ماء يا أمنا لأبر ابن كرم في بيته ولدك بلبنان.
2: وأسفاه يا مرحباه.
1: بربك يا واصل، ما الذي جاء بك ورائي هكذا؟
0: فداك نفسي يا شيخي الجليل، أريد ماء.
1: لقد سقط رباه. أين الماء؟
2: أهو ذا الماء يا ولدي، أهو ذا الماء. رباه، ما الذي حدث للرجل؟ هل مات؟
1: انتظري، لا تصرخي هكذا، ما زال حيا الحمد لله. هذه هذه، ناوليني الماء. اشرب يا ولدي، اشرب.
0: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ألا هل من مختبئ هنا لأقول لك ما عندي؟
1: هيا هيا هيا بعيدا عن الباب. قل ماذا وراءك؟
0: السفاح، السفاح أرسل إلى أرسلان يجد في طلبك أنت يا سيد الإمام.
1: السفاح يريدني؟

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح،

استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

وسلم السلم على الهجر الذي على العهد الذي على الهجر الذي

وهل رضعت من ثدي سمسم رضعة فلا حرمت يوما عليها المراض يوما عليها المراض.

Sí, no.

بها التحية والسلام ورحمة حفت كتابها بالمعجمين.

رحمة وتعطف تحرش من قتلنا أن تأذن لم يقت سهمك.

agarran. Ora la mana tadel maqabi ala ma khum ghaib al sadiqi wala kab'al al muslimi. أحصيت خمسة أشهر معدودة وثلاثة

وكذا الرسول لديكم بعولة

قرصان ما قط خفايا خضرسان لقط خضرسان خفزاد معاه كانت شط

0: اللي ما نبغي
1: اللي في الشعار اللي هو الزينه.

في التراب تراب صويب الأخلاق ما هي لا يجور التراب إن استترت بأمداح النبي ولم يشكر فضيحته.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: مستمعاتنا مستمعين الكرام، كنجدوا الترحاب أسماعكم الطيبة. أكيد الجميع سمع عن خليج الداخلة أو خليج واد الذهب باعتباره واحد من أجمل الخلجان في العالم، واحد الفضاء ما شاء الله كي تردد له العشرات الآلاف من الزوار كل عام، وكي تميز بكتبان رملية وبشواطئ خلابة، وصحيح كيجلب الزوار. وفاش كنقولوا خليج الداخلة أو خليج واد الذهب، ماشي فقط فضاء السياحة، فهو جزء من الذاكرة ديال ساكنة هاد الجهة اللي كتعتز بهاد الفضاء، لأن جزء من تراثها، جزء من ذاكرتها. هذا واحد الفضاء اللي كيتقطع فيه ما هو اجتماعي، ما هو شعري، ما هو إنساني، ما هو اقتصادي، وكيف قلت هو جزء من الذاكرة الجماعية لجهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها وادي الذهب أو سرد. وكيف تعرفوا جميع مؤخرا احتضنت مدينة الداخلة فعاليات الدورة 18 ديال مؤتمر أجمل خلجان العالم، وهذا اعتراف من المنتظم الدولي بأهمية وجمال وروعة خليج وادي الذهب. وياك إن شاء الله أننا ما دمنا قلنا ذاكرة، كيحضر معي ذاكرة من ذاكرات جهة الداخلة وادي الذهب، طبعا الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية سي محمد الحسن أهل الصعيدي والحاتم. إذن سي أهل الصعيدي، مرحبا بك في هذه الحلقة اللي غادي نخصها إن شاء الله ربنا الحديث عن خليج وادي الذهب. ونبغي بداية منك طبعا بعد ما رحبت بك، اولا هذا الاسم ديال خليج واد الذهب، امتى انطلق عليه هذا الاسم، وشكون اللي سماه، وفي اي سنه تقريبا؟ نعم سي صالح.
2: شكرا احمد، اشكر البرنامج. خليج واد الذهب ما يسمى اصلا بالريو دي غورو، وسمي بهذا الاسم سنه 1934 من طرف الاسبان، نظرا لكثرة الأسماك المتنوعة فيه مثل القشريات والرخويات وغيرها. عندما ترمي الباخرة آلة الصيد لها تمتلئ في دقائق معدودة من هذه الأنواع التي ذكرناها هنا سببا لهذه التسمية. ولا شك بأن هذا الخليج هو خليج مدينة واديبو، سواء يتشابهان في موريتانيا وحيداني في منطقة شمالي غربي إفريقيا، ويطلق عليهما اسماني بالعربية هما الطوراني الإفريقياني والطور، وهي الأرض التي يحيط بها البحر من ثلاثة أنواع.

0: طيب، إذا بعد ما جاوبتي سي الصعيدي، مشكورا على تسمية خليج وادي الذهب، ومنين جاء أصل أو مصدر هذا الاسم ومن سماه في أي سنة؟ عندي لك سؤال ثاني، وهو شنو التشابه في نظرك في الطرح في الأرض من القارة الآسيوية والإفريقية، فاش نبغيو نقارنوا ما بينها وبين خليج واد الذهب ونواذبه؟
1: شكرا، جميل جدا. انا في نظري بانه يشابه الخليج الفارسي، ما يسمى باللغه الاسبانيه غولفو بيرسيكو كما يقال بالاسبانيه، ومار الروخو وهو البحر الاحمر، الا انهما باطول من خليج وادي الذهب بعشره اضعاف، واوسع هما فرعان من المحيط الهندي، وهو فرع موريتانيا من المحيط الاطلس، وقد قرن بالبحر، وقد قرن البحر الأحمر مع البحر الأبيض المتوسط في الستينيات، وصار ذلك الاقتران يسمى قناة سويس، تمر معه البواخر ما بين يعني القوار الإفريقية منها والأوروبية والآسيوية والأمريكية.

0: طيب سي صعيدي، وفي معرض حديثك عن سؤال ديال تشابه طرحي في الأرض ما بين القارة الآسيوية والإفريقية والخلجان، ومن ضمنها خليج واد دهب ونوادي بو، سمعتك ذكرتي البحر الأحمر، وفي الحقيقة عييت نسمعك مرات أنك في كلام كتشير لواحد المسألة عندها العلاقة بالبحر الأحمر، وهو أنك تذكر بأن البحر الأحمر ينقال عنه أنه منشأ الجراد. ما عرفت كيفاش مزيان تشرح للمستمعين، وأنا لي أيضا هذه المعلومة هذه السوسايتي.
1: جميل جدا أحمد. أنا كنت في الثمانينات أراسل مجلة العلوم من الإذاعة البريطانية في لندن، فبعثوا إلي بها وقالت عندما تأتي الأمطار، اللي هي المجلة، عندما تأتي الأمطار لذلك البحر في زمن الخريف تتخلق مليارات مليارات من البيض الصغير على طول الشواطئ البحري. البيض تتخلق منها دودة، والدودة تتخلق منها فراشة، والفراشة تتخلق منها عشرات يعني الزواحف تسمى بالحسانية ريحط، وهي لا تطير، تنقلب وتكون جرادا. فإذا كان هذا على الشاطئ الغربي من البحر الأحمر يكون الجراد على إفريقيا، وإذا كان على الشاطئ يعني الشرقي فيكون الجراد على القارة الآسيوية، والله الخالق لما يريد.
0: تبارك الله عليك سي سعيد، يظن هذه معلومة لهي تفيد المستمعات والمستمعين. إذن مستمعين الكرام، خصصنا حلقة اليوم للحديث عن خليج الدخل أو خليج واد الذهب باعتباره أحد أجمل خلجان في العالم، وكيف شرنا بأنه بالنسبة لجهتنا هذا جزء من الذاكرة الجمعية الساكنة ديال الجهة، فيه الاقتصاد، فيه السياحة، فيه الجانب اجتماعي، وأيضا كيهم الرياضات اللي أصبحت اليوم مدينة الدخلة قبل عالمية للرياضات المائية، كيف الكايت سيرف والعديد من الرياضات. وهذا خليج اللي اليوم كيساهم في اقتصاد جيتنا من خلال تربية الأحياء المائية، وكيف شرنا بأن مدينة الدخلة احتضنت مؤخرا فعاليات الدورة 18 لمؤتمر أجمل خلجان العالم. إذن باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم على كل ما تفضل به من معلومات، وبصراحة لأول مرة نسمعها، مشكورا اللي هو محمد الحسن أهل الصعيدي والحتيم.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News.

0: جوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM تلبية لأذواقكم نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع. متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوية.
3: مستمعاتنا مستمعينا، السلام الله عليكم، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من مجلتكم الأثيرية التي نرصد من خلالها أهم الأنشطة التي عرفتها جهة الداخل وادي الذهب خلال هذا الأسبوع الذي نودعه. على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة، تميزت الأنشطة المخلدة للذكرى 47 لاسترجاع وادي الذهب بتنظيم مهرجان خطابي بقاعة الغرفة الفلاحية بالداخل، ترأسه المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري، الذي أبرز في كلمته أنه بمشاعر الفخر والاعتزاز والإكبار وفي أجواء مفعمة بنفحات القيم الوطنية الحقة وطافحة بروح المواطنة الإيجابية والمسؤولة، يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير في هذا اليوم الأغر ذكرى حدث تاريخي بارز في مسيرة الملاحم الوطنية الخالدة التي خاضها العرش العلوي المنيف والشعب المغربي الأبي في التحام وثيق وترابط متين من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق الوحدة الترابية المقدسة. مشددا على أن الاحتفاء بهذه الذكرى المجيدة بما يليق بها من مظاهر الاعتزاز والإجلال والإكبار في أجواء تغمرها نشوة وفرحة الانتصارات التي يحققها الشعب المغربي الوفي تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، مناسبة لاستحضار قضية الوحدة الترابية التي هي مسؤولية جميع المغاربة. وبهذه المناسبة تم تكريم 5 من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وهم من صفوة أبناء هذا الربع المجاهد، وذلك في إطار تكريس ثقافة الاعتراف والوفاء والبر والعرفان برجال المغرب الأبرار الذين أخلصوا للوطن وأسدوا وضحوا ذودا عن حريته واستقلاله ووحدته. من جهة أخرى، خصصت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير إعانات مالية لعدد من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وأرامل المتوفين منهم عرفانا بما أسدوه خدمة للدين والوطن والعرش، وتعدادها 63 إعانة مالية بغلاف إجمالي قدره 509,160 درهم. وعرف هذا المهرجان الخطابي على الخصوص حضور والي جهة الداخل وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب وعامل إقليم أوسرد ورؤساء المجالس المنتخبة وعدد من المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية وشخصيات مدنية وعسكرية وأعضاء المقاومة وجيش التحرير المرافقين للمندوب السامي، بالإضافة إلى أفراد من أسرة المقاومة وجيش التحرير بالجهة وذوي الحقوق. وفي سياق الأنشطة المخلدة للذكرى 47 لهذه المناسبة الوطنية المجيدة، التقت الذاكرة بالمستقبل والتاريخ بالطموح والوفاء للوطن بروح الشباب من خلال ندوة اللقاء الشبابي الجهوي التي نظمتها جمعية أفق وادي الذهب للشباب من أجل الوحدة والتنمية المستدامة بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار الداخل وادي الذهب وفعاليات الداخل الدانوايند تشالنج، لقاء شبابيا تحت شعار ذال وعميق من الذاكرة إلى المستقبل. ورمى

0: هذا اللقاء المنظم يوم الجمعة 14 من غشت استحضار تاريخ المنطقة وتعزيز ارتباط الشباب بهويته وموروثه الوطني، وفي الوقت ذاته فتح النقاش حول فرص الاستثمار بجهة الذخل وادي الذهب. شكل هذا اللقاء فرصة للتعريف باللقاء الشبابي الجهوي الذي يحمل شعار من الذاكرة إلى المستقبل، الذي يلخص فكرة المبادرة، وهي أن شباب الجهة يستحضر الذاكرة الوطنية ويحافظ على الهوية والموروث، لكن بهدف جعل هذه الذاكرة جسر عبور نحو المستقبل وليس مجرد توقف عند الماضي. تركزت مضامين هذه الندوة المنظمة بالمركز الجهوي للاستثمار بالذخل على محورين: المحور الأول الذاكرة والهوية، يضع تاريخ المنطقة وارتباط الشباب بوطنهم في قلب النقاش، بينما يفتح المحور الثاني الشباب والمستقبل، الباب لأسئلة التنمية والسياحة والرياضات البحرية والدور الذي يمكن أن يلعبه شباب الجهة في بناء مستقبلها. حل وفد من القسمين الاقتصادي والسياسي بالسفارة الأمريكية في المغرب بميناء الذخل الأطلسي في زيارة تعكس سنام الاهتمام الأمريكي بالمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وتأتي هذه الخطوة بعد تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجلالة الملك محمد السادس حرص واشنطن على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما يشمل الصحراء المغربية، إلى جانب التعاون في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وتؤكد الزيارة التي سبقتها زيارة السفير الأمريكي إلى العيون استمرار الدينامية الاقتصادية بين الرباط وواشنطن وتعزيز جاذبية الدخل كمركز واعد للتجارة والاستثمار والربط الإقليمي. ويرى الخبراء أن الحضور الأمريكي يحمل رسالة ثقة في استقرار المغرب ومناخ الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، ويعزز موقع المملكة ضمن سلاسل الإمداد والتجارة العالمية. محتويات برنامجكم جهتنا في أسبوع تم استنفاذها. شكرا على نبل المرافقة وطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: إذاعة الداخل في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.

我的爱神哟，哎呀呀。

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

الحلم الحلم الحلم

حبك قد ورحت

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
5: إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026.

ね。على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية، ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة، واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية. ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة للمملكة المغربية يقدم التجربة. التجربة تمثيلية إذاعية كتبها عن اللص والعائلة لإيهاب الأزهري محمد أبو الصواب. ضبط الصوت وسجلها محمد الشقاوي، إخراج الهاشمي بن عمر.
1: الحيوانات درجات حسب ميزان القوة. السبع منخوي، النمر منشوي وديما في عزلة. النمل معروف بالاجتهاد، مشهور بالعمل الجاد، بالبني، والبني أساس كل حياة زهرة. وتم حقيقة ثابتة، بقدر ما عاش حيوان مع حيوان إلا وتعاطفوا، وبقدر ما عاش إنسان مع إنسان إلا وتعاطفوا وتفانوا في الحب. بعكس المثل اللي كيقول إذا شفتي جوج متعاشرين عرف الدرك على واحد، ما كيهمش. اليوم عندنا تجربة ديال جوج ديال الكائنات، هو وهي، هو وهي اللي تجاوزوا مرحلة الحب الرومانسي، هو وهي اللي بناوا علاو بخيالهم قصور كلها ورود كلها ابتسام، هو وهي اللي قفزوا درجة وبالزواج طلعوا على الواقع بعد ما مروا كذلك بالحب الأفلاطوني ومضيغ المسكة وكثرة الشكا والبكاء والمسارية ما بين الأشجار. واش من بعد هاد المرحلة غادي تستمر المحبة ديال هاد جوج الكائنات؟ واش ما غادي تظهر بسماهم الصافية حتى شي صحابة وتصبغ ليهم نهار؟ في عصر كله ماديات، عصر طغات فيه الآلة وقلات العواطف، عصر علنات فيه من مصالح على كيانها، مات فيه الكرون الذات وبنات فيه النرجسة، صرح شامخ عالي في نفوس بني الإنسان. الحقيقة أن الصراحة جراحة، الصراحة فضحة، الصراحة كانت غيبة في الوقت فاش احتاجوها هو وهي. السكات من فضلكم، شوية السكات. احنا الآن في الشقة في الطابق الثالث في عمارة من العمارات. السكان هذا المحل هما أبطال هذه الرواية، هو وهي. الملاحظة أنه هو باقي مدخل، هي طبيعي كتسنه من خلال الجلابة اللي لابسها والحقائب اللي حدها كيظهر عليها بغض السفر. هي الآن جالسة قريبة من الطبلة فوقها الحلوة، ظهر عليها الاضطراب والقلق، بحيث مرة مرة كتشوف الساعة. على ذكر الساعة هذه 12:25 دقيقة في الليل. الصمت مخيم على المحل، هاد المحل اللي مظاهر الإهمال واضحة فيه، حتى حاجة ما مرتبة. سروال محطوط فوق كنبي، أريكة، قميص وجوارب في الأرض. الوقت كيفوت وهي مازال كتسنى، تسنى يا الجن حتى يطيب اللبن. وصلت له 1:30 الصباح وهو باقي ما ظهر له أثار. العجب كيفاش كيدوز الوقت في التمثيل. عنده الحق اللي قال الوقت مضامن سيف.
2: الوحدة ونص وانتي مازالك تاكلي؟
3: ناكل ولا ما ناكل شي، ماشي سوقك. على انا كناكل من فلوسك.
2: ايه عندك الحق، عصيت الله اللي دويتك. اما كل وقتاش بغيتي وقتاش حب خاطرك، الفلوس فلوسك وديك الشيء.

0: حما اللي كتربيش حمتك وانتي وحدي تسنى حتى تولي ما كتقدريش توقفي. الله يزيدك.
1: الا بقيت مع عشره معاك واش تسمح سيادتك وتقول لي علاش تعطلتي حتى لهذا الوقت وفين كنتي
0: وشغلك فين كنت وعلاش تعطلت
1: وشغل من
0: ها نسولك انتي كتاكلي وتسماني كيف بغيتي وكتعملي بخاطرك اللي بغيتي وانا كنسهر كيما حبيت وفين مارش قلي.
1: ولكن اليوم ماشي بحال الايام الاخرى.
0: وشنو هو الفرق ما بين اليوم والايام الاخرى؟
1: كتعرف بلي اليوم الخدامه مشات لعند امها اللي مريضه.
0: ايوا
1: وكتعرفني جالسه وحدي ما كاين لا لي ونسني وعرفتينا بغينا نسافروا. هادشي كله تجاهلتيه وماشي حتى هاد الوقت معطل. كنتي على الاقل تقدر هاد العوامل وما تسهرش وتجي شويه بكري.
0: ومالك خايفه؟
1: معلوم الخاف راني وحدي.
0: انتي تخافي انتي تخوفي امه.
1: ايوا بركه عليا غير اللي مخوفاك وكتدخل بكري.
0: يا من هاد الناحيه غير تهني راكي مخوفاني من هادي شحال. كل ما كنتي مخوفاني يكون كاع ما نجي معطل ونعمل بناقص من الصفر.
1: ما بقيناش مسافرين.
0: ايوا لالا شوفي الساعه وتعطيك الجواب.
2: الراجل هو الكلمه. هو ما التزم شي بمواعيد السفر اللي كانوا مقررين وهي بقت جالسه كتسناه وهذا اهمال الوضع. وإهمال من هذا النوع نتيجته القلق، والقلق والعياذ بالله من انفعالات الضرة بالنفس. والشخص المقلق ما كيتمتعش بالحياة وبحلاوتها وكيحمل الدورة الدموية ديالو.
3: سيداتي وسادتي نرفع على مسامعي حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة. حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: فوق جده الشي اللي كيعطل عمل العقل وكيرهق الأعصاب وما كيبقى توازن، والقلق كيزيد يكبر في النفس الخوف وكيعطي التركيز عطلة، وكتبقى الحلول في التجاج، وهنا الفكوزة كتعواج، ونتيجة القلق مصدرها للجاج، وبلا تعطل هذه حجة من الحجاج.
2: صح، ما موجودة.
3: وشغلي؟
2: وشغلك؟ وش قاعدة لك تعملي لينا؟ شنو هو شغلك؟
3: أن غددك في عظامك.
2: إيوا بعدنا على الأقل تكوني عملتي شي حاجة. القاميجة اللي زولت البارح هي هادي؟
3: لا.
2: وشنو؟
3: هاديك القاميجة اللي قلعتي الجمعة اللي فاتت.
2: كيفاش؟
3: كيف كتسمع؟
2: شوف أنا هاد الشي راه طلع لي في الراس.
3: اللي شافك مهتم هكدا بقوامج يقول ما كتمشيش تخدم، كتمشي تبرز.
2: بركه ما تحلي فمك، كتعرفي باللي في كل صباح كيخصني نخرج بحال جميع الموظفين، وزيد على هادشي نلبس اللي عجبني ونخرج.

0: قلت كيفاش عجبني؟ أنا واحد الإنسان كان عمل اللي بغيت لأنني حر.
1: إيوا إلا كنت حر طلقني.
0: طلقك؟ وأنا كرهت على راسي وعينيا نطلقك. بغيت نطلقك باش نرتاح من هذا الجحيم اللي عايش فيه. بغيت نطلقك باش ترجع للبسمة ونعيش كيف كنت في الهنا والسعادة وراحة البال. بغيت نطلقك إنما
1: ما قدرتيش تقولها، خايف من باك، خايف لا يحرمك من المصروف اللي عايش منه وما حمدش الله.
0: بركة بركة ما تطول لسانك.
1: أنطول لساني ونقول به اللي بغيت مادمت عايشة معاك ومزيرك من عنقك بحال شخروف.
0: مزيراني؟ انتي مزيراني؟
1: شو
0: تجيفني؟ نجيفك ايه؟
1: استعملني ولا نقوت؟
0: اتفق
1: مني ولا نقوت؟ انا نقوت دابا يسمعونا الجيران.
0: انتي مزيراني؟
1: شفضي حاها الليلة.
0: انتي مزيراني؟
1: حز منك
0: هو بعد منك.
1: صافي اختي الخواف للناس يعرفوا حقيقة معيشتنا وهما كيعرفوا اللي احنا عايشين في السعاده كيف كيعتقدوا. خايف لا تظهر مخالف على الصوره اللي مكونين عليك الناس، او لا اهتمامك بالمظاهر هو اللي مخليك متاخذ موقف الزوج الناجح القادر على تحمل المسؤوليه. المظاهر هي اللي مخلياك تكذب على نفسك وعلى الناس. سير تنعس وخلي شرك فيك، وحيت يصبح الصباح عاود تظهر للناس بمظهر الزوج السعيد الناجح.
0: ايوا وشكون السبب في هذا الشيء؟ انا بدوي انا السبب. واهتمامي بالمظاهر اللي كتسخر انت منها انما هي حاجه باش نحافظ على السمعه ديال العائله ديالي. اما انت ما كيهمكش يعرفوا الناس باللي عايشين في السعاده او الشقاء. عمري ما كنت كنسهر لو كون لقيت مرا مثاليه او قايمه بالواجبات ديالها، مرا كتعرف كيفاش تعامل زوجها. عمري ما عرفت السهر حتى تزوجت بك. معاملتك وتصرفاتكم اللي دفعوني السهر. واش السهران الراحه اللي ما وجدتهاش معك؟ وش تسهر النسيان الواقع والحقيقة. الحقيقة اللي ما نكرهاش أنني ارتكبت غلطة كبيرة معك وهاني كان أدي ثمنها. أنا اللي كنت طايش وما كنتش متحكم في نفسي. فين كلامك عن الإخلاص؟ فين كلامك عن المستقبل؟ الحب يا عيني، الحب كلمة تافهة جعلتنا نعيش في عالم كله أوهام كله خيال. خيال بنينا القصور علاش بنا على الرمال. خيال وليد الحب، والغلطة اللي ارتكبناها فعلا كانت ناتجة عن الحب، والحياة اللي عايشينها الآن هي نتيجة كلمة حب.
2: رجعوا لي أيام زمان، هو وهي أيام زاهية بيضة ربيعة أحلام مع اضطراب الأوهام. هو وهي في أيام زهرة شمسها محبة خيوطها من الذهب الساطع على البراق.
0: عيب عليك.
1: شنو اللي عيب عليا؟
0: سميني هاد السؤال. واش حنا عاد بغينا نتعرفو؟
1: بصراحة عمرني ما حبيت شي شاب في حياتي بنفس القوة اللي حبيتك بها انت، ويستحيل نعيش بلا بيك.
0: وانا ما يمكنليش نعيش دقيقة واحدة بعيد عنك.
1: بصح
0: باش تبان نحلفلك
1: بافروديت.
0: وحق افروديت، وشهدوا عليا جميع العشاق الشي اللي كنقول لك. شهدوا عليا عنتر وعبلة قيس وليلى روميو وجوليت. واني من نهار شتك دق قلبي وفهمت شنو قال، وكتمت سري وبقى الحب في قلبي جوال حتى صار كبير وما بقيتش قادر نخبيه. وامنت بالحب وكل ما حكوا لي عليه.
1: يا سلام زيدني.
0: انت بالنسبه لي بسمتها مع الترسافي.
1: وشنو اخر؟
0: انت بالنسبه لي سمفونيه حب خالده، قصيده القصائد، نغمة راقصة في جنة العشاق. انتي شمس شرقة في دروب سكانها ورودها. انتي خطوة موزونة في بستان أخضر فواح، ربيع فواح. وأنا عاشق ملحاح غارق بحر الأشواق.
2: هاي هاي هاي هاي مكرت الدماغ كبيرة هادي. هادو تعدى وجميل وبوتينة وكوتير وعزة، حبهم فاق روميو وجوليت وعنتر وعبلة. تعدوا المثالية الموجودة في طوق الحمامة لبني حزم اللي قال من عاشقة فعفى فمات شهيدة. خلينا بطلنا غرق في بحر الأشواق، نشوفوها واش حتى هي غادي تغرق أو غادي تطلع على الواقع.
1: أنا خايفة.
0: خايفة؟ من إيش؟
1: من غدا، من المستقبل. خايفة في يوم الأيام يضيع الحزن هذا الصفحة البيضة في حياتنا. خايفة تبشي ريح قوية تزعزع محبتنا وتكسرها وهي مازالة في البدو شاخدة. خايفة من الغيرة وفي طبعك مغيار كبير.

0: الغيرة علامة صارخة من علامات المحبة الصادقة.
1: بالعكس، الغيرة وحش قوي فتاك، فمقدرو يفرق بيناتنا في يوم من الأيام.
0: أش تخرف ترضي هاد الأوهام، وكوني واثقة باللي ما موجودة حتى قوة اللي تفرق ما بيناتنا.
1: متأكد؟
0: واثق ثقتي بنفسي.
1: يمكن قلت تجربتك هي اللي كتدوي. لما تعرف إنسان من غيري وتعيش وتطيش تعاني وتجرب، تقول كلام مخالف للشي اللي كنقولو دابا. دواولك بزاف عليا؟
0: لا.
1: وصاحبك؟
0: صاحبي دوافك بين لي المساوئ ديالك وعيوبك، ونسى ما تكلم على المزايا اللي كتوفر عليها.
1: عارفة علاش؟
0: بقدر ما فهمت الدافع اللي خلاه يتكلم فيك بسوء.
1: عمرني ما اهتميت بيه، ولو كيحاول قدامي يتجبد ويتأنق وينطق بالألفاظ والعبارات، وحاول مرارا يتكلم فيك حتى انت، وهنا احتقرته.
0: يستحق،
1: مع انه صديقي.
0: كان
1: ودابا
0: يبغى يعاود يرجع، انما المخسره يعني بقدر ما ساعدته وحسنت له، انما سأل لي ومازال.
1: وباك
0: مالو؟
1: اش غادي يقول لك عليا؟
0: شكون غادي يتزوج بك، انا او هو؟
1: ودراستك؟
0: من محبتك غادي نستمد للاجتهاد والسهر ليل ونهار حتى نتخرج.
1: ومن بعد نتزوجو؟
0: من بعد ما نتزوجو غادي نكونوا اسعد مخلوقات على وجه الكره الارضيه.
1: لما نتزوجو غادي نحاول نجعل منك انجح زوج في العالم كله.
0: باخلاصنا، بالتفاهم اللي بيناتنا، بتقارب الميول ديالنا، وبنظرتنا الموحده للاشياء، غادي نعطيو مثال لكل زوج والزوجه كتضل الخلاف حياتهم.
1: بمحبتنا نصبغوا الليل النهار،
0: بمحبتنا نهزموا الاشرار،
1: بمحبتنا نهدموا الجبال، يزيان حالنا عشرتنا طوال.
0: الصفا والوفاء نحق المحال.
1: تشرب قهوة؟
0: لا لا لا لا لا لا، شوية الموسيقى راسي كيصدعني، كنحس بالدوخة، بغيت نرتاح.
1: ارتاح.

0: باش تبقى الدنيا غادية على وتيرة وحدة من المستحيل. في خلال 24 ساعة كيبدا النهار، وبعد غروب الشمس كيتبعو الليل، كترجع كرة في السماء حيطة بها النجوم. إلى ما كان غيام وكانت أحوال الطقس مزيانة، السنة فيها 4 ديال الفصول مختلفة، خريف وشتوى ربيع وصيف. الصبايغ الموجودة في الدنيا شلة متعد مختلفة، وجغرافية كل بلاد مختلفة، والبشر وانت وذكر. وليكون كانت الحياة كلها سعادة وابتسام لكل منها الإنسان. إذن لابد في الحياة من فرح وقرح، ضروري الغضب، السعادة والعدم، البغض والغيرة، المحبة والحيرة. إلى ما كان شقاء ما بقات لذة في الراحة، وهذه سنة الحياة. دابا حسب روايتنا هذه 3 الصباح، الزوجة دخلت تنعس، الزوج تكا داتو عينيه، ظهر عليه عيان. اش هذا؟ شي حد جيه تشرجم.
1: الا تحلبتي او خوتي غادي نقتلك.
2: انا فارك، انا فارك، لا تقتلنيش، خذ اللي بغيتي وما تقتلنيش.
1: وقف،
2: هاني هاني هاني،
1: ما تحركش.
2: ولا شاد الحبل
1: باش نكتفك، ما تحركش. وإلا تحركتي رصاصة وحدة ويديمو الأمانة أمانتو.
2: ركون هاني، ما غاديش نتحرك حتى تاخذ اللي عجبك.
1: قلتي ناخذ اللي عجبني؟
2: خذ كل شيء، كل شيء.
1: مزيان، باقي لي نعرف فين هاد كل شيء.
2: كل شيء ها هو قدام، كل شيء.
1: نعلمك بلي أنا ما جاي شاي معايا سيارة نق باش ناخذ كل شيء.
2: إوا دي شوية وعاود رجع على شوية حتى تكمل.
1: من بعد ما تكون تعلمتي البوليس والجيران. واخا انني شفار ماشي محترف، راك ما تقدرش تلعب بيا.
2: انا نقدر نلعب بك.
1: المهم انا بغيت اللي خفيف وزنه وثقيل في ثمنه.
2: بحالاش
1: كتسولني؟ انا بحالاش مثلا مجوهرات دمرتك، ذهب، فلوس مخبيهم.
2: فلوس مخبيهم؟ اش مخبي؟ ما كنكسب معاه هذا 2000 فرنك.
1: 2000 فرنك هي اللي بقات لك من المصروف باش كيعاونك باك.
2: المصروف باش كيعاوني با؟ شكون اللي قالها لك؟
1: المسألة بسيطة، غادي نفسر لك. واخا ما خصنيش نعاود لك أسرار المهنة. احنا
2: شفرة.
1: شنو؟

0: حشم عبد الله، انتم ولاد الناس. ولاد الناس
1: حنا عندنا جواسيس اللي كيجيبوا لنا اخبار المدينه كامله، وما كندخلوا للدار حتى كنكونوا عارفين عليها المعلومات الكافيه. مثلا شحال فيها من بيت، شحال عدد السكان ديالها، وشنو هو برنامج الاسره، وقتاش كيفيقوا، وقتاش كينعسوا، وقتاش كيتغيبوا. على ذكر التغيب، كان من المفروض اليوم تسافروا.
0: حقيقه انما ما بقيناش سافرنا.
1: وفين هي السيده مراتك؟
0: ناسه في بيتها. ما جالك ناس مطمط
1: اش كتقول؟
0: لا والو والو والو،
1: هي انا حمق دابا؟
0: لا انا اللي حمق ومزوج بحال هادي.
1: مالها؟
0: ما مالها والو، انا اللي ميلالي.
1: دبر لمحاينك اخويا، علاش كتعاود لي قصه حياتك؟
0: ما عرفتي والو،
1: هي مخبي عليا شي حاجه مهمه.
0: لا غير مراتي.
1: مالها؟
0: انا عرفتها ثقيل، داكشي علاش ما فقتش كاع.
1: كان عارف هادشي.
0: كتعرف؟
1: قلت لك عندي معلومات كافيه عليكم.
0: عجيب السي
1: شفار، غير قولها اش كاين.
0: قعد قعد نتكلم معك.
1: نقعد؟
0: يا غير قعد وما تخافش. ما تخافش
1: كيفاش ما نخافش؟ وعلاش اللي بغيتي نقعد؟
0: على اي حال الا جلستي وسمعتي كلامي راك ما غاديش تندم.
1: وعليه ها هو
0: مزيان. واش يمكن لي نعرف منين دخلتي لنا
1: ومنين بغيتي ندخل؟
0: بالباب؟
1: لا نسترجم.
0: كان محلول ولا انت اللي؟
1: انا يعني اللي بالطريقه ديالي الخاصه.
0: ومنين عرفتي علينا كاع هاد المعلومات باللي كنا غادي نسافروا وباللي تناخذ الفلوس المصروفنا عند با وباللي حتى مراتي نعاسها ثقيل؟ يعني منين؟
1: من الخدامه ديالكم.
0: من الخدامه ديالنا. اذا كتعرفها وكتعرفك.
1: ايه ولا
0: كيفاش؟ ايه ولا
1: هي ما كتعرفنيش وانا كنعرفها.
0: بحالاش؟
1: من جمعه لجمعه كناخذ القوامج ديالي وكنديهم للصباط، وديما كنختار الصبان اللي كيكون بعيد على الحومه فاش كنسكن، وهذا الصبان كيكون ما كيعرفني ما كنعرف. كنديروا القوامج وكنجلس كنتسنى حتى كيحددوهم لي. في هذا الوقت كنبدا كنتفرج على الخدامات اللي غاديين جايين لعند الصبان، وكنبدا نسمع الكلام اللي كيدور بيناتهم. وراك كتعرف الخدامات ترتارات مشهورات بلا لا فعلات لا تركات. كنبقى كنسمع الكلامهم حتى كنلقى الهمزه اللي كنحط عليها عيني. وهكذا حطيت عيني عليكم. مرأة وراجلها عايشين وحدهم وعائلتكم لاباس عليها، وباك يعطيك فلوس المصروف وغادي نتسافروا اليوم. والدار جات في الطبقة الثالثة، وغير مشات الخدامات بعتها بلا ما تعرف بلي أتابعها. عرفت العمارة وعرفت الدار ودرست منين غادي ندخل وكيفاش غادي ندخل بلا ما نحصل. وفي هذه الحالة غادي نكون أنا كنعرفها وهي ما كتعرفنيش.
0: واش انت متاكد باللي الخدامه ما كتعرفكش؟
1: بكل تاكيد.
0: والصبان مي صاحبك بلا شك؟
1: الصبان عمرو ما شافني ولا عرفني، وعمرو ما غادي يعاود يشوفني.
0: مزيان. ويلا جمعتي كاع هاد الحوايج اللي عندي في الدار، شحال كتظن غادي يجيبوا لك؟
1: انا ما نكرهش نلقى عندكم الذهب.
0: موجود، ما غاديش تعرفوا فين مخبي.
1: غير كون هاني الا كان هنا في الدار. واخا يكون تحت الارض غادي نوجدو.
0: ونفرضوا لقيتي الذهب، شحال كتنوي تربح؟
1: ما نكره شايب هاد الهمزة هادي تطلع عليا بواحد الميتين ألف فرنك.
0: إذا لقيتي الدهب؟
1: قلت لك هذاك شغلي، غادي نعرف كيفاش نلقاه.
0: وشنو رأيك توفر على نفسك هالتعب وتطلع 500 ألف فرنك؟ الورقة كتحققها.
1: أش كتقول؟
0: قلت لك غادي نعطيك 500 ألف دولارنك.
1: وعلاش؟
0: تقوم لي بواحد العمل، عمل ما قدرتش نقوم به أنا.
1: وشنو هاد العمل؟
0: تهنيني من مراتي.
1: كيفاش نهنيك من مراتك؟
0: تقتلها.
1: نقتلها؟
0: مالك اختي؟
1: اش كتقول؟ واش انت بعقلك ولا؟
0: كنتكلم معك كامل وعي. مالكش تكتراب خايف؟
1: لا لا لا ما خايف شي.
0: وتبغي 500 ألف فرنك؟
1: ما كرهتها شي، ولكن
0: مالك إذا شافك الواحد على هذه الحالة يقول بلي عمرك ما قتلتي.
1: حقيقة أنا عمرني ما قتلت. تماما، أنا ما عمري قتلت شي مخلوق في حياتي، وهذه كاع المرة الثانية اللي كندخل فيها لشي دار باش نسرق.
0: وترني انت يعني دابا قمار ماشي محترف.
1: كيف ما كنت ما يمكن ليش نقتل.
0: وناوي تتبع هاد الحرفة؟
1: ممكن.
0: ايوا كنت متأكد بلي لابد ما يجي شي نهار اللي تقتل فيه وتقتل فيه. وإلا قتلتي ب500 ألف فرنك حسن ما تقتل بلاش. وماشي غادي نعطيك غير 500 ألف فرنك، غادي نسمح لك تدي يعني السرتلة والسلسلة ديال الذهب ومضمة وعقد الجوار.
1: غادي تعطيهم لي دابا؟
0: لا، تيدي مول امل عملتو. ديك الساعه غادي تاخذ الفلوس وتاخذ كل ما وعد

0: به ومن بعد غادي تضربني على راسي حتى يسيل الدم وتخرج في حالك سالم غانم.
1: ايوا لكن هاد الفردي خاسر وغير مقشاوش عاشوره.
0: سمع غادي تدخل البيت فاش موجوده وتجر من تحت راسها المخده وتخنقها بها.
1: وإلا فقت
0: ما تفيقش هاي نعاسه ثقيل.
1: وفين ال 500 الف فرنك؟
0: حتى تفضي شغلك عاد تخدم.
1: وإلا قمت بشغلي وقمت باللي عليا وقلت لي ما عندي فلوس
0: قتلني حتى انا ديك الساعه وخذ اللي بغيتي. واش كتسنى؟ فاش كتفكر؟ مالك حاير؟ ايوا كنتي قنت تمام اليقين الا قمتي حتى خرجتي من هنا بلا ما تقوم بالعمل اللي طلبت منك غادي نتصل بالبوليس ونوصفك لهم وصف دقيق حتى يمكن لكل واحد منهم يتصورك قدام عينيه ونسول الخدامه والصبان الا بقاو عاقلين عليك. اما 500 الف فرانك غادي تصبح مكافاه للشخص اللي غادي يقبض عليك وغادي نبقى تابعك حتى تدخل الحبس.
1: إلا عملتي هذا الشيء غادي نعترف للقاضي بالتحقيق باللي انت اللي طلبتي مني نقتل مراتك وساومتيني كاع.
0: وشكون اللي غادي يصدق كلام واحد شفار؟ حتى حد. وزيد على هذا الشيء الناس كلهم كيعرفوني انا ومراتي عايشين في الهنا والسعاده الدائمه. وشنو هي النتيجه اللي غادي تخرج بها انت؟ شنو هي؟ طبعا الحبس. وإلا مشيت حتى طلت بدم وجهي لانك اتهمتيني تهمه خطيره، تهمه غادي تسد لي العلاقه مع مراتي ونزيد نثبت الحاضرين باللي تعديتي عليها وبغيتي تجردني من الممتلكات ديالي. فهمتي؟ على محال ما نتهنى عليك حتى تغرق.
1: وإلا صوبت شغلي؟
0: داك الساعة غادي نقول ما عرفتكش وما عمري شفتك ونعطيهم أوصاف شخص آخر بعيد عليك في كل شيء. غادي نقول لهم دخل عليا الشفار وضربني في الظلام والسرجم اللي مفتوح والآتات المسروق غادي يزيدوا ياكدوا دخول شفار للدار زيادة على الضربه الراس اللي غتعطيني وحوايج المزقين والجراح اللي غادي تكون في يدي وفجي ونفخ ليها كاع حتى عينيا. ايوا شبر بلاتي ونفرضوا كاع حصلتي.
1: مثلا
0: غادي نقول ما كنعرفكش وما عمرني شفتك.
1: دابا 500 الف فرنك نقبضها الا قتلتها ولا ما قتلتهاش.
0: 500 الف فرنك غادي تصبح مكافاه للشخص اللي غادي يقبض عليك. فهمتي؟
1: فهمت. فهاد البيت ناسا؟
0: لا في الاخر.
1: دابا غير تهنا ما نخرج غير لما فضيت معها.
0: لا طلق راسك.
2: الخوف احساس كيتملك الانسان وقت ما حس بالضعف باش يواجه قوه اقوى منه. الخوف في الظلام، الخوف في المنام، الخوف في الحمام طبعا الا كان خاوي، الخوف من الحرام، الخوف في الافلام، الخوف من الله. وفي الحاله ديال الخوف كتزاد طاقه الانسان وكيستطع يقوم باعمال ما كانش موالف كيقوم بها في الحياه العاديه بلا ما يشعر بالتعب. مثلا كيجري مسافات طويله، كينقز العلو، كيطيح كيف الدلو. الخوف معروف، خروف متلوف، طبيعي يخاف هذا الليص بعد ما تساوم وتهدد. والسؤال مطروح، واش الخوف غادي يدفع هذا الليص يقتل بعد ما شفناه كيتردد؟
1: جريت من تحت راسها المخده وما تحركاتش.
0: قلت لك نعاسها ثقيل.
1: ادهي معايا راه عصابي متوترين.
0: سير الشيطان يعاونك.
1: شنو؟
0: سير طلق دغيا وما تكونش عصبي. في الحقيقه حتى انا اعصابي متوتره.
2: الاعصاب هما الجهاز اللي كيربط المخ بالذات، ويا لطيف الى توترت الاعصاب كيعيش الانسان في العذاب وكيصبح ضحيه التخمام. ويلا تشغل الانسان بالتخمام بابقى كلام، انت وبيع التفكير، قلت النعاس، السهران، وفي السهران كتلقى لهم مجال باش تفتح، شحال من حقائق مختلفة تلفة كتفضح.
0: ايوا، ماشي، أمدرا قتلتيها؟
1: لا،
0: ما قتلتيهاش.
1: ما قتلتهاش وما غاديش نقتلها.
0: هي الساعة بغيتي الحبس.
1: لا، بغيت 700 ألف فرنك.
0: احنا ما تفقنا غير على 500 ألف فرنك.
1: وأنا غادي نقبض 700 ألف.
0: وشكون اللي غادي يعطيهم لك؟
1: مراتي. فيقتها وتفاهمنا.
0: فيقتها؟
1: ايه فيقتها وغادي تعطيني 700 الف فرنك من بعد ما نقتلك.
0: تقتلني؟
1: ايه غادي نقتلك.
0: انا مش
1: غادي نقتلك ب 700 الف فرنك ولا بد نقتلك حيت انت الانسان الوحيد اللي شافني مده طويله وفي استطاعتك كيف قلتي توصفني للبوليس وصف دقيق. قررت نقتلك لانك خطر عليا الا بقيتي عايش، لهذا حالا غادي نقتلك.
0: انا مزوج هالعار، لا تقتلنيش. واش كتظن في استطاعتي نمشي لعند البوليس ونعلم بيك؟ ابدا ابدا ما نقدرش نعملها ابدا. ها شو ها بقى في محلك ولا غادي نغوت؟ بقى في محلك ولا غادي نغوت؟ تقول روح حنا بدي واك واك واو هاي بطلع تقول روح واو واو
3: هذا انت
0: شنو؟
3: كنتي ناوي تقتلني؟
0: انا؟ ابدا انا نقدر نقتل اعز مخلوقة عندي في الدنيا؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حسبي الله ونعم الوكيل. هذه فكرة ديال الجنون ما يمكنش تخطر على بالي ابدا. وضميري كيفاش يسمح لي ضميري نقوم بهذا العمل الدنيء؟ وقلبي القلب اللي فهواك والتفاني لابد ما يتذكر الوالو لحظة سعيدة واللحظات اللي عشناها. كدوب يا حبيبتي كدوب كدوب
3: حبيبتي زمان كنتي كتاكل لي دماغي بحبيبتك. مدة هذه ما سمعت منك هاد حبيبتي اللي كنتي في الماضي بها كتصبح وبها كتمسي. الأيام كتفوت بسرعة والسنين كتمر وكترسم أثارها على وجوهنا وكتبين لبعضنا حقائق كل واحد منا كان مخبيها على الأخور. حاش نقول لك باش نوصفك؟ أظن صفتك

0: واخا يكون عندك مال قارون غادي تقضى. او بكلمة حبيبتي باغي ترميني في بحر النفاق والغش والكذوب، واش كتعتقد باللي انا مازال صغيره؟ جاوب، شكون دابا كذاب؟
1: انا اللي كذاب يا كاسي.
2: ايه انت الكذاب، انت شفار قمار، اشنو جاي غادي تعمل هنايا؟ بعاد ولا غادي نغوت؟ بعد مني.
1: ما تشوفي شاي راجلك في اخر حياته يا سيداتي، يا عفيفه يا مخلصه، يا اللي بغات تشري الجريمه وما بغاتش تشوفها. ما تخافش، ما غاديش نقتلك وما غاديش نقتلها وما غاديش نسرقكم. الغني يسرق من الفقير. انا غني، علاش غادي نسرقكم؟ وانا اغنى منكم، انتم اللي خاصكم تسرقوا مني. ولكن الحمد لله اللي عندي ما كيتسرقش، عندي الحب، عندي العطف، عندي السعادة، عندي الإخلاص والوفاء والمحبة الصادقة. وانتم هاش عندكم الفلوس، الوسخ، العفن والكذوب. فلوسكم ما بغيتهمش، إلا خديتهم غادي ناخذ معهم الكراهية والبغض والشقاء. كنت باغي الفلوس باش حتى أنا نكسب آتات وحوايج بحال اللي عندكم، ولكن دابا الآن عرفت بلي المال ماشي هو السعادة الحقيقية. نظرة وحدة من مراتي وهي ملقية ليا بالابتسام كتسوى الدنيا وما فيها، واللحظة اللي كتكون فيها شادة ليا المقراج ديال الماء وكنغسل يدي أغلى من هاد الآتات ديالكم كله. أنا بصنعتي، والطمع هو اللي دفعني ندخل ديور عباد الله باش نسرق. ولكن الحمد لله اللي جعل من هاد الموقف اللي عشتو اليوم نهاية لحياتي كسراق. دابا عاد وقفت على كلام مراتي اللي كانت كتقول لي دائما، ما دمنا عايشين بالقسميه اللي عطانا الله وكنحبوا بعضياتنا رحنا اسعد الناس اغنى الناس. انا غني وهذه حقيقه تبتت لي اليوم. الان واش تسمحوا لي نمشي بحالي؟ وهذه المره ما غاديش نخرج من الشرجم من الباب.
3: السكات مقيم بحال هذا طبيعي يتبعوا السكات، والسكات فيه وفيه بحال الكركاع، وهذا مثال معروف شايع. كاين السكات الفارغ اللي ما ضر ما نفع، مولاه ما كيبتكر ما كيبدع، الخوال الخاوي باش عقلو كيتمتع، والسكات الطويل كيصدع. وكاين المثل اللي كيقول دوز على الواد الهرهوري لا دوز على الواد السكوتي، وهذا مثل معنا بغرض. وكاين الامثله اللي كتقول السكات اي الصمت حكمه، السكات النافع إلى الإنسان كيرجع فيه نفسه وعماله وفعاله. شنو القبيح فيها وشنو المليح؟ وأبطالنا هو وهي في هذه السكات غادي يكونوا كيرجعوا نفسهم. الحقيقة أنهم تأثرين، وفي هذا الموقف خص دموع البطلة تفيض، لكن من اللي حنا يركن متلو ما عندها لش الدموع تفيض. إذا بكات غادي يفسد لها المكياج دعينها. نويوها بكات وفضات أو بلتي نسمعوهاش كتقول.
0: الكلام اللي قالوا لنا حقيقي، زمان كنا كنحبوا بعضياتنا. شنو هو السبب اللي وصلنا لهذه الدرجه؟
4: عندك الحق، شنو هو السبب اللي وصلنا حتى لهذه الدرجه بلا ما نشعروا او نحسوا؟
0: هذا اللص راجع؟
3: لا ماشي اللص.
4: واش بغيتي عنا؟
3: نجاوبكم على السؤال ديالكم.
4: طلبناك رغبناك يعني زوجنا فيك، ارمينا عليك العار، وباش من صيفه بغيتي تجاوبنا؟
3: بصيفتي كنعرف نهايه الروايه والشيء اللي مكتوب في هذا النص.
0: وكتعرف السؤال؟
3: بالطبع، انما ما نكرهش يتعاودوا لي المشهد.
0: الكلام اللي قالوا لس حقيقي، زمان كنا كنحبوا بعضياتنا. اشنو هو السبب اللي وصلنا حتى لهذه الدرجه؟
4: عندك الحق، شنو هو السبب اللي وصلنا حتى لهذه الدرجه بلا ما نشعروا او نحس؟ شنو هو السبب؟
3: السبب لما كانت كتوقع لكم شي مشكلة بالمشاكل ما كنتوش كتعطيوها الاهتمام وتناقشوها بوعي وتحاسبوا نفسكم علاش وقعت هاد المشكلة وشكون المذنب، واش انت او هي. الانانية وحب الذات هما اللي كانوا الحاجز الواقف قدامكم.
4: قدامنا؟
3: قدامهم. كنتكلم على اشخاص الرواية، حتى واحد في هاد الاشخاص ما كان كيرضى يعتذر للاخر، وهكذا بدا شي كيتراكم على شي حتى وصل لهاد الدرجة. بحال شي مرض كيبدا بسيط وكيمكن يتعالج، لكن من اللي كيهملو المريض كيبدا كيكبر وكيكبر حتى

0: كيصبح خطير وكيصعب العلاج ديالو، وديك الساعه كتكون الصدمه قويه وقاسيه. اذا لابد من علاج لهذا المرض. واش تبغيو تعرفوا العلاج كيف جا في هذه الروايه؟
1: لابد ما نوجدوا علاج لهذا المرض، ماشي كان هذا اللص غادي يقتلنا.
2: حقيقه لابد من علاج،
1: ويمكن نرجعوا كنحبوا بعضياتنا كيف كنا في الماضي.
2: ما عرفت، انما ما خصناش ينكروا بعضياتنا بحال كيف اتضح لنا اليوم.
1: انا غادي نحاول نخليك تحبني مره اخرى، غادي نحاول نرجع السعاده فاش كنا. وراك كتعرف المراه الا قالت شي كلمه كتقد بها.
2: واش نقول لك، هذه تجربه متوقفه على البراعه ديالك. استمعتم سيداتي وسادتي إلى تمثيلية إذاعية بعنوان التجربة.

اكتشفوا SNET News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

درجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تكونوا اللي غيرت SNRT Live في حياتكم. مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.ma والتطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوة.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسرية تامة، ام الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. ايوا عيط على هاد النمرة قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسي باش درتي القضيه ديالك
1: سي هشام الله يكثر خيرك نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتها وبلا رشوه وهذاك راه مشدو وغادي ينال الجزاء ديالو
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: برجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: من أدب البحر
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.
2: مستمعاتنا الفضليات، مستمعينا الفضلاء، سلام من الرحمن موصول بالرحمة. سعداء غاية السعادة نحن أفراد الطاقم الساهر على برنامجكم من أدب البحر على أمواج إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، أن نستضيف أسماعكم الطيبة ضمن هذه الحلقة التي نعدكم في مستهلها أنها واعدة بتقديم تجربة فنية خلاقة تستمد من البحر سحر جماله ومن هدير موجه سحر موسيقاه.

حقا شيء جميل ورائع مستمعينا الكرام، أنه حين يعجز الكلام عن وصف الجمال تتكفل اللوحة الفنية بذلك، وحين يبحث الفنان عن مصدر لا ينضب للإلهام يجد البحر في انتظاره بأمواجه ومده وجزره وأفقه الممتد وصمته العميق. فالحديث عن البحر ليس حديثا عن الماء فحسب، بل عن ذاكرة وهوية وحياة وإبداع. نعم مستمعين الأماجد، البحر لا يرسمه الفنان كما تراه العيون، بل كما يشعر به القلب، فيجعل كل موجة حكاية ولكل لوحة بحر.

منذ أن عرف الإنسان البحر وهو يقرأ في موجه قصائد لا تكتب بالحروف بل بالإحساس، ففي زرقة الماء اتساع للحلم، وفي حركة الأمواج إيقاع للحياة، وفي الأفق البعيد دعوة دائمة إلى الاكتشاف والتأمل. لذلك لم يكن البحر يوما مجرد مساحة مائية، بل كان وما يزال

وسيبقى مرآة تعكس وجدان الإنسان ومصدرا لا ينضب للإلهام والإبداع. فمنه استوحى الشعراء قصائدهم، واستلهم الموسيقيون ألحانهم، ونسج الروائيون حكاياتهم، وأبدع الفنانون التشكيليون لوحاتهم التي تنبض بالحياة والضوء واللون.

إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق أغرق أغرق أغرق أغرق، إني أغرق إني أغرق أغرق أغرق. الموج الأزرق في عيني ينادي نحو الأعلى.

إني أغرق أغرق أغرق أغرق.

0: والبحر بالنسبة لأبنائي وبنات الداخلة، هذه المدينة التي هي شبه جزيرة ليس مجرد مشهد طبيعي أخاذ، بل هو جزء من الهوية وذاكرة جماعية وشريان للحياة وفضاء رحب للإبداع. ومن بين هؤلاء الذين عشقوا البحر وجعلوا منه محورا لتجربتهم الفنية، يسرنا أن نستضيف اليوم ضمن هذه الحلقة فنانا بصريا استطاع أن يحاور الموج باللون وأن يترجم لغة البحر إلى أعمال تشكيلية تحمل الكثير من الجمال والرمزية. ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة سنكتشفه بعد لحظات في لقاء سنبحر فيه معا بين الفن والبحر والإبداع. مستمعاتنا الكريمات، مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مجددا في حلقة سنفتح من خلالها نافذة مشرعة على عوالم تجربة فريدة لمبدع جعل من الفن لغة للحياة ومن الجمال رسالة للإنسان. ضيفنا اليوم فنان بصري شاب من أبناء مدينة الداخلة، المدينة التي يعانق فيها المحيط الأطلسي زرقة السماء ويداعب ماء بحره أخمصي قدميها وتنسج أمواجه حكايات لا تنتهي. فنان بصري سندبادي الرحلة هو الذي استطاع أن يحول البحر من مجرد فضاء طبيعي إلى موضوع فني نابض بالدلالة وبالحياة، وأن يجعل من أدوات الصيد ورموز الملاحة والعناصر البحرية مفردات تشكيلية تحمل رسائل إنسانية وبيئية وجمالية. إنه الفنان البصري يوسف السوسي الذي بصم المشهد التشكيلي بأعمال تستلهم البحر وتستحضر ذاكرة المكان وتدعو المتلقي إلى التأمل في علاقة الإنسان بالمحيط والطبيعة. أهلا وسهلا بك أستاذ يوسف، وشكرا لتلبية الدعوة. طبعا يسعدنا رفقتك أن نصحب مستمعينا معنا في هذا الحوار لاكتشاف ملامح تجربتك الفنية ومسارك الإبداعية. نعم سيدي.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة سي العهدي، سعيد جدا بوجودي معكم، كنتمنى أنه يكون اللقاء فرصة للتعريف بالتجربة ديالي الفنية المتواضعة، وأنه يكون خفيف على الأذن المستمع إن شاء الله.
0: أكيد إن شاء الله سنحولهم من عالم ما هو بصري إلى ما هو سمعي، لأن ما شاء الله عليك فنان. طيب بداية سي يوسف، لو طلبت منك بطاقة تعريفية، من يكون الفنان البصري يوسف السوسي؟
1: يوسف السوسي فنان بصري من مدينة الداخلة، درست بالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان، وكنشتغل في الممارسة الفنية بوسائط متعددة من بينها الرسم وتركيب الانستالاسيون، الأداء الفني، البرفورمانس والنحت، وكنهتم في بحثي باستكشاف العلاقة بين الإنسان والبحر، ليس باعتباره منظر طبيعي فقط، بل كفضاء كيحمل أبعاد اجتماعية وثقافية وسياسية وإنسانية، وكيطرح أسئلة كتجاوز الحضور ديالو الجغرافي.
0: هذا يعني الأستاذ يوسف أن تيمة البحر تسكن أعمالك، فيكاد يكون البحر حاضرا في معظم أعمالك. لماذا هذا الاختيار؟ لأن سؤال قد يتبادر إلى أذهان المستمعين، متى وكيف بدأ هذا الإلهام وهذا العشق بهذه المسحة الفنية البديعة الأستاذ يوسف؟
1: والبحر خصوصا في مدينة داخلة كيفرض راسو. البحر جزء من الحياة الشخصية، ونشأت في مدينة، حيتاش نشأت في مدينة داخلة، كان البحر دائما حاضر في اليوميات ديالي واليوميات ديالنا كاملين كسكان ديال المدينة. وكنظن انه هو اللي كيوصلنا كيوصل هذه المدينة الصغيرة مع العالم. مع مرور الوقت بديت كنشوفه بطريقة مختلفة، ما بقاش مجرد فضاء للصيد ولا للترفيه، بل أصبح ذاك الفضاء الأسئلة، الأسئلة حول الهجرة، الحدود، السيادة والذاكرة. كذلك كنحاول نستخدم الفن لطرح هذه الأسئلة بلا ما نقدم أجوبة جاهزة، وكنخلي مساحة للتأويل والتفكير.
0: جميل، وهذه هي روعة الإبداع الفني. طيب، كل من يتابع عنك تبعوا من بعيد أعمالك الأستاذ يوسف يلاحظ أو لن يجد عناء في أن يكتشف أنك في أعمالك طبعا الفنية توظف أو تستعمل رموز الملاحة وأدوات الصيد والعوامات وغيرها. لماذا؟ ما السر في هذه الجاذبية يوسف؟
1: الحقيقة لقيت راسي مهتم باللغة البصرية والرموز اللي كيستعملوها البحارة في الملاحة ديالو، لأنها كتحمل واحد الحمولة مفاهيمية. هاد العناصر بالنسبة لي عناصر مهمة كنستفد منها الإشارة للأسئلة المهمة في العمل. كما أنني أؤمن أن المادة ديال هاد العناصر كتحمل ذاكرة خاصة فاش كانت تستعمل عوامة الصيد ولا قطعة من أدوات البحر. أنا كنت نتعامل مع المادة، ما كنتعاملش مع المادة فقط، بل مع الشيء عاش تجربة حقيقية في البحر وكيحمل آثار الزمان والعمل والإنسان. وهذا كيمنح العمل الفني واحد الصدق إضافي، وكيجعل البحر بالنسبة لي قابل للقراءة من خلال المفردات ديالو اللي هما كنعتبرهم الرموز، وهي لغة بحد ذاتها ممكن تعمل بها في العمل ديالي.
0: طيب، ما يميزك أو يميز مسارك الفني يوسف أن لديك مشروع منذ تخرجك كان مرتبطا وأكيد لا يزال بالبحر الأبيض المتوسط، نريد أن تحدث المستمعين أو تقربهم من هذا المشروع الذي تحمله وطبعا لأنك تؤمن به.
1: صحيح، كان المشروع ديال التخرج ديالي هو البحر الأبيض المتوسط بين الصراع والامتداد الثقافي، مقاربة فنية مفاهيمية، هذا هو العنوان. خلال فترة الدراسة في تطوان كنت كنزور البحر الأبيض
0: إذن هنا
1: المتوسط.
0: المجال ديال الشمال، شمال المملكة،
1: أكيد
0: ألهمك. نعم،
1: أكيد. بديت كان نقارن بينه وبين الأطلسي اللي نشأت فيه في الداخل. حاولت من خلال هذا البحث نقرأ المتوسط باعتباره فضاء كيجمع بين الامتداد الثقافي والصراعات السياسية في الوقت نفسه، وقدمت مجموعة من الأعمال اللي كتناقش مفاهيم الحدود والهجرة والسيادة والذاكرة المشتركة، بحكم أن البحر الأبيض المتوسط هو واحد البحر مأهول بالسرد، ماشي مجرد
0: صحيح.
1: بحر، ولا بحر مر منه ثقافات وتعادوا له.
0: إذن فضاء للسرد يعطيك
1: أكيد
0: هذه الإمكانيات أكثر.
1: أكيد،
0: نعم
1: ومرتبط بمجموعة من الإشكاليات
0: صحيح.
1: والمفاهيم العالمية.
0: نعم، طيب سيوس، أكيد ككل فنان بصري موهوب وطموح كيفتك شاركتي في عدد من المعارض والإقامات الفنية، ما كرهتش أنك تقربنا من هذه التجربة اللي ديال مشاركاتك في معارض وإقامات فنية؟
1: بعد التخرج ديالي من معهد الفنون كانت من بين أهم المحطات اللي شاركت فيها هي الإقامة الفنية اللي انضمتها فونداسيون سي دي جي مدينة ديال الرباط سنة 2024، والتي توجد بمعرض جماعي في نفس المدينة. كما أنني شاركت في تظاهرة فنية الاسم ديالها إتخ إيسي بمدينة طنجة أيضا، وقدمت أداء فني ضمن مهرجان الدولي أرت إكسبلورا في 2024 بدعوة من مجموعة محاولات، وإضافة إلى مشاركتي الأخيرة في معرض جماعي معرض مومنتوم ضمن الدورة السادسة لجائزة مستقبل ضمن اللي كتنظمها مؤسسة تجي سي سي. هالتجارب كانت فرصة لاحتكاك بالفنانين الباحثين وقيمين المعارض. وصراحة كانت تجارب مختلفة، هو اللي كيساعد الفنان على تطوير الرؤية ديالو،
0: أن
1: كي
0: في نوع من الاحتكاك وتبادل التجارب
1: أكيد
0: طبعا،
1: وإعادة التفكير حتى في المشروع ديالو باستمرار.
0: وهذا جميل لأن تجدده كل مرة باش ما يكونش داك الملل. طيب أريد أن أسألك كفنان بصري، مثلا حينما تعرض أعمالك ومنتوجك الفني وكيجيو زوار متلقين، ماذا تكون أماني أو ماذا يتمنى الفنان البصري يوسف حينما يشاهد هذا المتلقي أو المشاهد أعمالك الفنية؟ ماذا تتمنى في داخلك؟
1: الحقيقة ما كان قلبش من خلال العمل باش يفهموا المتلقي بالطريقة نفسها اللي كان فكر بيها
0: صحيح، لأن زاوية النظر تختلف.
1: أكيد،
0: ها؟
1: ولكن كنتمنى يخرج من خلال العمل يكون قادر أنه يطرح أسئلة، حيتش العمل هو واحد مكون من عناصر اللي هي مألوفة، وبالتالي إلى قدر أنه يتخلى على ديك النظرة اللي ديجا كيشوف بها لوبجي، ويقدر انه يطرح
0: إذن هذا
1: اسئله
0: يخلق
1: جديده.
0: لديه نوع من الاستفزاز الإيجابي
1: اكيد
0: وتوالد أو تناسل تساؤلات في الذهن ديال هذا المتلقي.
1: نعم، بالتالي العمل الفني ما كنقدمش من خلاله اجوبه جاهزه، وانما كنفتح مساحات للتامل واعاده التفكير. وبالتالي العمل الناجح بالنسبة لي هو اللي يقدر يثير الفضول ويدفع المتلقي للنظر مثلا لموضوع البحر بطريقة مختلفة.
0: وهنا يكمن سر جمالية الجاذبية في الفن، وبالخصوص إذا كان فنا بصريا. طيب ماذا عن المشاريع الحالية ليوسف؟ على ماذا يشتغل يوسف حاليا؟
1: حاليا كنستعد للمشاركة في معرض مومنتوم اللي كتنظمه مؤسسة تي جي سي سي، واللي تفتح يوم 17 سبتمبر المقبل مدينة الدار البيضاء. هيضم الأعمال ديالي، وبالتالي هذه دعوة للمشاركين وأبناء المدينة المتواجدين في نفس التاريخ في كازابلانكا أنهم يلتحقوا ويتعرفوا على التجربة المتواضعة ولا النتاج ديال البحث حول موضوع البحر. وأيضا بالتوازي مع هذا كنواصل التطوير ديال المشاريع جديدة، وكنستكشف العلاقة ديال الإنسان بالبحر. كنطمح لتقديم أعمال توصل لجمهور أوسع داخل المغرب وخارجه إن شاء الله.
0: كنشكرك سي يوسف لأنك أعطيتنا فرصة أن نغوص معك في بحر منتوجاتك الفنية، والحديث معك شائق ورائق، ولكن نظرا لضيق الغلاف الزمني لست أدري هل لديك رسالة يمكن أن توجهها للشباب، وأنت طبعا شاب ولكن بتجربة فريدة ومميزة.
1: في الحقيقة كنصح الشباب اللي عنده شغف بالفن أنه يتحلى بالصبر والاستمرار، لأن الفن كيحتاج لوقت طويل، قراءة وتجريب ومراكمة ديال التجارب. كنشجعهم أنهم ينطلقوا من بيئتهم ومن التجربة الشخصية، لأن أكثر الأعمال الفنية صدقا هي اللي كتنبع من علاقة حقيقية بالفنان والعالم اللي كيعيش فيه والزمن اللي كيعيش فيه.
0: تماما. إذا نعم مستمعاتنا، يقولون إن البحر لا يبوح بأسراره إلا لمن يحسن الإصغاء إليه، أما الفنانون فإنهم لا يكتفون بالإصغاء بل يحولون همس الموج إلى ألوان، وزرقة الأفق إلى لوحات، ورائحة الملح إلى ذاكرة بصرية.

0: الفنان البصري يوسف السوسي. بهذا نصل إلى ختام هذا الحوار معه بعد أن أعطانا فرصة أن نغوص في عالم فنه البصري، واكتشفنا في هذا الحوار كيف يمكن للبحر حقا أن يتحول من فضاء جغرافي إلى مصدر للإلهام، ومن موجة عابرة إلى لوحة تنبض بالحياة والمعنى. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم على حضوره وعلى ما تقاسم معنا من أفكار وتجارب ورؤى، متمنين له مزيدا من التألق والإبداع.
1: من أدب البحر
2: سلسلة حلقات إذاعية تكشف عن البحر ملهما للمبدعين والمبدعات أدبا وفنا.

0: أدب البحر، رحلة أثيرية في عوالم الصراع الأزلي بين الإنسان وقوى الطبيعة.
1: كل أسبوع في ضيافة أحمد العاهد.
0: بالإشراف الفني نعيم أبي دار.

جديد إذاعة الدخلة ضمن شبكتها المرجعية لموسمها الصيفي 2026. برامج خاصة تواكب أجواء فصل العطل والاستجمام والأسفار. وأخرى توفر الإبداع والإمتاع، تتخللها مواد طربية تشنف الأسماع. برامج إذاعة الدخلة الصيفي على الموجة 89.3 FM، تلبية لأذواقكم، نظير وفائكم. الصيف عبر راديو إذاعة الدخلة، تثقيف وترفيه بألوان الجمال، فكونوا في الموعد.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: إذاعة الداخلة تخصص برامج تهم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026. على طاولة الحوار من الاختيار إلى أخذ القرار، ولأن صوت المواطنين والمواطنات يستحق أن يسمع، نحن عبر الأثير نسأل بوضوح، نحاور بمسؤولية ونختار بوعي. برامج خاصة عبر أثير إذاعة الداخلة للتوعية، لأن الانتخابات مسؤولية والاختيار أمانة. حوار صريح، أسئلة مباشرة واختيار مسؤول، تلكم برامجنا الخاصة بالانتخابات التشريعية، ترقبوها وكونوا في الموعد.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسرد تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب وبتعاون مع إذاعة الداخل يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
3: الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الرسالة المولوية السامية بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، يسرنا في هذا اللقاء الإذاعي أن نقف مع محطة مشرقة من محطات السيرة النبوية العطرة، ألا وهي غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، مع التركيز على ما سبقها من بعوث وسرايا وما تجلى فيها من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير شؤون الدولة الإسلامية الناشئة. لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا محنكا لا يعتمد على الظنون ولا يتخذ القرارات المصيرية دون تثبت وتحقق، بل كان يعتمد على جمع المعلومات واستطلاع أحوال الأعداء قبل التحرك، وهو ما يعرف في السيرة النبوية بالبعوث والسرايا الاستطلاعية. ففي السنة الخامسة للهجرة بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن قبيلة بني المصطلق، وهي فرع من قبيلة خزاعة بقيادة الحارث بن أبي ذرار، بدأت تجمع الرجال والسلاح استعدادا لمهاجمة المدينة المنورة والقضاء على الدولة الإسلامية الفتية. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليترك هذا الخطر يتعاظم حتى يصل إلى أبواب المدينة، بل سارع إلى التحقق من الأخبار وإرسال من يستطلع حقيقة الأمر. ومن أبرز ما تذكره كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابي الجليل بريدة بن الحصيب الأسلمي لاستكشاف حقيقة استعدادات بني المصطلق.

0: طلق. فعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا صحة الأخبار وأن القوم بالفعل يعدون العدة لحرب المسلمين. وهنا تتجلى لنا قيمة البعثات الاستطلاعية في الإسلام، فهي وسيلة لمعرفة الواقع قبل اتخاذ القرار وتجنب التسرع الذي قد يؤدي إلى أخطاء جسيمة. فالإسلام دين الحكمة والتثبت، وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وبعد التأكد من صحة المعلومات، قرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج بجيش المسلمين نحو ديار بني المصطلق قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم العدواني، وذلك في إطار ما يسمى اليوم بالدفاع الاستباقي الذي يهدف إلى منع وقوع العدوان قبل حدوثه. وانطلق الجيش النبوي المبارك يضم المهاجرين والأنصار متوكلا على الله سبحانه وتعالى، حتى وصل إلى ماء يسمى المريسيع، وهو مورد ماء كانت تنزل عنده بنو المصطلق. وعند وصول المسلمين إلى المنطقة وجدوا القوم على أهبة الاستعداد، فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام أولا امتثالا لمنهجه القائم على الدعوة قبل القتال. فلما أصروا على المواجهة دارت المعركة ولم تدم طويلة، إذ نصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وانهزم المشركون وفر من فر منهم، وأسر عدد من رجالهم ونسائهم. مستمعي الكرام، إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الغزوة أن النصر لا يتحقق بالقوة المادية وحدها، ولكن يتحقق كذلك بحسن التخطيط والإعداد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج إلى بني المصطلق فجأة، وإنما سبق ذلك جمع المعلومات وإرسال البعوث والتحقق من الأخبار، ثم وضع الخطة المناسبة للتحرك. ومن الأحداث المهمة التي وقعت أثناء هذه الغزوة ما حصل من خلاف عابر بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فحاول المنافقون استغلاله لإشعال نار الفتنة بين المسلمين. وهنا ظهر دور رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول، الذي أخذ يردد كلمات خبيثة يقصد بها بث الفرقة بين أبناء الأمة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع الموقف بحكمة بالغة، فلم يسمح للفتنة أن تكبر، بل سارع إلى احتوائها وأمر بالرحيل حتى ينشغل الناس بالسفر وتتوقف الأحاديث التي تؤجج الخلاف. فحفظ بذلك وحدة الصف الإسلامي وأفشل مخططات المنافقين. ومن الدروس العظيمة كذلك أن العدو قد يفشل أحيانا في مواجهة الأمة بالسلاح، فيلجأ إلى إثارة النزاعات الداخلية وإشاعة الفرقة بين أبنائها. ولذلك كان الحفاظ على الوحدة والتماسك من أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، كما شهدت هذه الغزوة حدثا مهما كان له أثر كبير في نشر الإسلام، وهو وقوع السيدة جويرية بنت الحارث في الأسر، وكانت ابنة سيد بني المصطلق، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب مساعدته، فعرض عليها الزواج فقبلت وأسلمت. ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بزواج النبي صلى الله عليه وسلم منها، أعتقوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق إكراما لأصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك سببا في تحرير عدد كبير من الأسرى وتأليف قلوب قومها، حتى دخل كثير منهم في الإسلام طوعا واقتناعا. وهكذا نرى كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول نتائج الحروب إلى فرص للدعوة والإصلاح ونشر قيم الرحمة والتسامح. ف فلم يكن هدفه سفك الدماء ولا الانتقام، وإنما هداية الناس إلى الحق والخير. مستمعي الكرام، إن التأمل في البعوث والسرايا المرتبطة بغزوة المريسيع يعلمنا جملة من القيم العظيمة، منها أهمية التخطيط والإعداد قبل اتخاذ القرارات، ضرورة التثبت من الأخبار وعدم الانسياق وراء الشائعات، أهمية جمع المعلومات الصحيحة لفهم الواقع، المحافظة على وحدة الصف ونبذ أسباب الفتنة. تعلمنا كذلك أن القيادة الناجحة تجمع بين الحزم والحكمة، وأن المقصد الأسمى للإسلام هو هداية الناس وإصلاح أحوالهم. كما تعلمنا هذه الغزوة أن المسلم مطالب بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل في علاه، فالتوكل الحقيقي لا يعني ترك العمل، وإنما يعني بذل الجهد الممكن ثم الاعتماد على الله عز وجل. نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بسيرته العطرة، وأن يجعلنا من العاملين بهديه والمتمسكين بسنته. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: المجلسان العلميان المحليان لإقليمي وادي الذهب وأوسر تحت إشراف المجلس العلمي الجهوي للداخل وادي الذهب، وبتعاون مع إذاعة الداخلة، يقدمان برنامج السيرة النبوية، قيم تهذب وأخلاق تؤدب وتربية تقوم السلوك وتزكي النفوس.
2: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

اسكي علينا مسخانة واسكي علينا مكرم من اللي قبلنا فغنا انا فرق بزين زين زينة اسمعنا لقد طالب زبانة ولقد شعر لينا لقد عربي سقرانا يا يا يا يا ولقد معنا يا ما لبتنا جبنا

ارت لا تعقبنا وما الاشعارنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

حملت من ناقة فوق رحلها. ناقة

والمرء يكرم إذا لم من الحنين. نحن الشريفية حطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا نال البصاحة باللسان البيني.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

Dad. Malanaw inside.

فسحة صيفية. مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار. مستمعتنا، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. إذا كان فصل الصيف البعض كيعني أنه يقيس البحر والاستجمام، أو أنه يختار السياحة والتنزه بالجبل أو البادية، فالبعض يتنزه أيضا بطريقة أخرى، وهو أنه كي يستفد من الفرصة ديال تطوير مهاراته، وهذا من خلال انخراط في مشروع اللي هو طموح بصراحة وهادف، من خلال الانخراط كما قلت في هذا المشروع اللي كيكون عادة بمعنى تنمية الذات. وعلى ذكر المشروع، مستمعتنا مستمعين الكرام، أكيد ليس كل مشروع كيبدأ بحفل وكينتهي بالتتويج، فيه نوع أو نماذج من المشاريع اللي كتبدأ بفكرة وكتكون بذرة ومن بعد تنمو وتستمر أثرا في الحياة ديال الناس. من هذا الإيمان المتجدر سنتحدث اليوم، أو نخص الحديث في هذه الحلقة عن تجربة أو مبادرة رائدة ديال المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهة دخل وادي ذهب، طبعا بشراكة مع المديرية الجهوية للتعاون الوطني في طبعتها أو نسختها أو دورتها الأولى، من خلال برنامج هادف كيحمل عنوان أو اسم أكاديمية الإبداع للأطفال، وتنظم هاد سنة تحت شعار هنا تكتشف المواهب وهنا يصنع قادة المستقبل. الجميل والمثير إجابا في هاد المبادرة مستمعاتنا مستمعين الكرام، أن الهدف اللي سطروا أصحاب هاد المبادرة ما كانش فقط كيركز على أنه يمنح طفل مثلا كاس أو شهادة أو ميدالية، بل أنه يمنح الثقة.

0: في نفسه، وهذا رأس مال مهم جدا عند الأشخاص. شغال قاع فاش كان تحدثوا على الشباب اللي هما فاصلين في امتلاك هذه الثقة في النفس ويكتشفوا مواهبهم ويتم صقلها، وهناك تحرص هذه الهيئة المدنية على أنها تهيئهم تكون عندهم الجرأة والقابلية والشجاعة أنهم يتكلموا أمام الملأ ويعبروا على رأيهم وأساسا يأمنوا بقدراتهم وطاقتهم. واليوم مستمعين الكرام كيسعدني كثير أنني نستضيف ثلاثة من القادة ديال هذه التجربة. والقيادة هنا بمعناها الابتكاري، بمعنى روح المبادرة، بمعنى بناء الشخصية التي تؤمن بطاقتها وقدراتها. معي ببلاطو إذاعة الداخلة الفائزة بلقب أفضل قائدة ورشة فدوى العباسي، اللي هي أيضا عضو بالمنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهتنا. مرحبا بك فدوى.
1: بارك الله فيك سي العادي. السلام عليكم. السلام عليكم جميعا، شكرا على الاستضافة عندكم في إذاعة الداخلة، وإن شاء الله يكون حوار ماتع ومفيد.
0: أكيد، وهذا لاحظته من خلال ابتساماتكم، وشعرت بأن فعلا ما شاء الله عليكم، عندكم واحد ثقة في النفس فتبارك الله. إذن بنفس الحرارة كنرحب بالفائزة بجائزة أفضل منتوج إبداعي بنتة العباسي، هي عضو المنظمة قائدة ورشة الفنون التشكيلية، توجد بأفضل منتوج في هذا الدور أو الموسم الأول لهذه المبادرة النوعية، وهي بالمناسبة حاصلة على الإجازة في الدراسات الأساسية شعبة القانون الخاص. مرحبا بك بنتا.
2: أهلا بك سي العهدي، شكرا على الاستضافة، وأنا جد سعيدة بتواجدي اليوم معكم.
0: مرحبا، والترحيب موصول أيضا لأحد القادة اللي خلوا واحد الأثر مميز في هذا البرنامج ديال الأكاديمية، رغم أنه لم يتوج بلقب، وهو عضو المنظمة سي محمد فاضل الفراح. مرحبا بك.
3: مرحبا بك سي العهدي، والصراحة أنا سعيد بتواجدي هون في رحاب الإذاعة الجهوية، وشكرا.
0: وهذا كيشرفنا أيضا. طيب، عندي لكم سؤال بصراحة يراودني، منين وطئت أقدامكم الإذاعة ديال الداخل؟ طبعا ندور منكم كل واحد يعطيني جواب بالطريقة دياله. أكيد في البداية غادي يظن الكثيرون، وأظنكم حتى أنتم ومعكم محمد فضل، أن المبادرة فاش تم الإعلان عنها في المرحلة الأولى كنتوا شاكين عنها أنها فقط مجرد نشاط صيفي اللي عادة مألوف في هذه الفترة ديال السنة، أنهم فقط مجرد نشاط صيفي. شنو هي اللحظة اللي بديتوا كتدركوا أن الهدف الحقيقي ما كانش هو فقط المنافسة والتتويج كيف جرت العادة عادة في مثل هذا، بل تركيز على بناء الشخصية ديال الطفل والشاب وصناعة قادة صغار يؤمنون بأنفسهم؟
2: بالنسبة لي أنا سي العهدي، يعني بداية سابق من جاوب على سؤالك، بغيت غير نقرب مستمعين الكرام، يعني بدايتنا وكيفاش انخرطنا في ذل المنظمة. نتكلم على تجربتي الشخصية، بحكم على أني منين كنت عندي يعني 13 سنة 14 سنة، وأنا يعني عندي حب للعمل الجمعوي، للروح التطوع، يعني كنت منخرطة في عصر من الجمعيات والمنظمات، وسوق فني حال في المنظمة الوطنية لحقوق الطفل جهة الداخلة والذهب، وكانت صراحة يعني تجربة معهم جميلة، ويعني كانت استفادة أكبر معهم. يعني أنا لاحظت الحفل الختامي إضافة للأسبوع الصيفي اللي خطينا مع الأطفال، هو يعني لمسنا ذلك البهجة وذلك الامتنان وذلك الفخر وجوه أولياء الأمور كأباء وأمهات صراحة، على اعتبار ذاك الشيء اللي يقدموا أطفالهم فوق خشبة المسرح وأمام الجمهور. فهنا أدركنا يعني لحظة إدراك تامة،
0: فخر وسعادة.
2: أكيد أكيد أكيد، يعني أدركنا على أنه الحمد لله قمنا بعمل جيد، وكان يعني فرحة الآباء يعني بالإضافة على

0: شرح
1: أطفال.
0: رئيسة لمنظمة أنا نعرفها الناتو البحيحي، ما شاء الله عليها،
1: تبارك الله ما شاء الله،
0: بتخرجيها بأفكارها
1: صحيح
0: بمبادراتها.
1: صحيح نسلموا عليها من ذا المنبر، وأكيد مرحبا. يعني كانت يعني واقفة على العمل يعني بشكل جيد جدا.
0: جميل. سي محمد فضل.
2: طبعا وعلى خطة طبعا مثل الزميلة ابنتها، طبعا لنقرب المستمعين طبعا عن بداية رحلتي مع المنظمة الوطنية لحقوق الطفل لجهة الداخلة وجه الذهب، حيث بدأت بدافع الفضول، يعني بدأت بدافع الفضول باش نلقى واحد الرسالة اللي هي أكبر، هي لا تتحدث فقط عن حقوق الطفل فقط، بل تمنحه مساحة ليكون فاعلا وصاحب مبادرة، والأثر ديالها ما شاء الله راه واضح عندما نرى الطفل يكتسب الثقة ويقود فريقه، يعني هذا يشعرنا بالاعتزاز بحد ذاته. يعني كما عندي مولي رسالة، يعني عن نسلم على السيد رئيس المنظمة وجميع أعضاء المنظمة وحتى السادة القاضاء اللي ما سمحت لهم الفرصة عنهم يعودوا معنا.
0: كيف تكون
2: والله عن يعني القاضاء اللي ما سمحت لهم الفرصة عنهم يعودوا معنا هنا تياها، يعني ما شاء الله عليهم وشكرا.
0: انتم كتنوبوا عليهم طبعا، لو كان استوديو يتسع العشرة لا، ولكن فيكم الكافيات ثلاثة ديال القادة كيحضروا، خمس معناش بالنسبة لك قدموا انطباعهم في هذه النقطة فدوى
3: بالنسبة للمنظمة.
0: نعم.
3: انضمامي لها.
0: نعم.
3: صراحة أنا يعني السبب الأساسي في انضمامي لهذا المنظمة هي الأخت ابنتها،
0: لأن
3: عدد وجميلة. جميلة قطعا. سبحان الله، كانت تشارك معنا الأنشطة والحملات والمبادرات التي كانت تقوم بها هذه المنظمة، صراحة هذا ما أثار حفيظتي بأنني دخل متعرف على هذه المنظمة.
0: صح.
3: بما أنها سبحان الله تعنى بالطفل، هذا الشيء يعني أعطاها رسالة أسمى وأعظم، لأن الطفل كما نعلم يعني هو الاستثمار الأعظم.
0: صح.
3: الذي يعني نقدر نستثمره فيه، نستثمره في قدراته
0: وبالخصوص في بناء شخصيته.
3: بناء شخصيته نعم، وكذلك فسبحان الله يعني الرسالة السامية اللي جاية بها هذه المنظمة تتوافق مع القيم اللي كان آمن بها والمبادئ اللي ماشي عليها.
0: طيب تحدثوا بأن هاد الأطفال عرفوا تغيير في شخصيتهم وفي نفسيتهم، نبغي نطرح عليك سؤال سي محمد فاضل، أشنه أكثر تغيير لاحظتوه في الأطفال بين اليوم الأول واليوم الأخير؟
2: اليوم الأول واليوم الأخير الأطفال اللي كانوا في، نتكلم يعني عن ورشة جسور الحضارات وهي ورشة ثقافية فنية والفنون العالمية عفوا، طبعا هذوك الأطفال اللي كانوا جاوا لهذيك الورشة ما كانوش يقدوا يتكلموا، فهمت، كنت نطلب منهم مثلا عنهم يوقفوا ويعرفوا بأنفسهم قدام الزملاء ديالهم، كان عندهم تخوف، ربما كان عدم ثقة بالنفس.
0: صحيح، أو لما كانوش طابين باش أنهم يوجهوا الناس والجمهور.
2: طبعا طبعا، يعني حتى لين مثلا خلوهم مثلا وحدهم ونجبرهم مثلا كيف تقول ما يجمعوا مع بعضياتهم، ساكتين كلهم كيشوف الثاني، ولكن فاش نشوفوا مثلا مع استمرار الأيام نجبرهم ما شاء الله عادوا ويتكلموا، عاد
0: كتشعروا بداك التغيير في شخصيتهم.
2: هي حاسين بداك التغيير ولمسناه، ولكن واحد القضية اللي عجبتني أكثر هي ملي شفت كل واحد منهم كيحفز الثاني.
0: جميل.
2: فهمت، كل واحد ممكن يقول له ما تخافش، وقف ودير هكا، وقف في المنبر هكا، وقف وتكلم،
0: وهذا كترسخوا فيهم القيمة ديال التعاون.
2: هي.
0: والتضامن.
2: هي.
0: والتشجيع ديال ما بيناتهم، وهذا إيجابي
2: طبعا.
0: جدا
2: طبعا طبعا، الثقة في النفس. وواحد القضية مهمة عنه زرعناها فيهم عنه مثلا يتقبلوا رؤوسهم كيف ما كانوا هم.
0: جميل صحيح،
2: فهمت، يعني كما كان مثلا أعرج، كما كان أعور، كما كان، خاصه يتقبل راسه، لأن البداية كتبدا من راسك، عاد كتقدر تغير.
0: صحيح. وإنسان لما أعطى قيمة الرسول ما يحاني أن يكسبها من الآخر. سابق ما نعطيك سؤال فدوى، نفس السؤال أنك تجاوب عليه، نأخذ غير واحد فاصل ومن بعد نواصل إن شاء الله.

0: إذن كيف قلت نرجع لك فدوى في هذه النقطة بالذات، هذا الشعور ديالكم الجميل بأن من خلال تدبيركم لهذه الورشات ما شاء الله عليكم وتعاملكم مع الأطفال، شنو كان شعورك وشعرتي كيفاش شعرتي بذاك التغيير ديال دوك الأطفال فاش التحقوا في البداية وكيفاش رجعوا في الأخير
1: نهاية الأسبوع. صح، أنا أتفق مع الإخوة من ناحية التعبير، أصبحوا يعبرون عن أنفسهم يعني بطلاقة وبمرونة أكبر.
0: جميل.
1: حتى من ناحية سبحان الله ثقة في النفس كتلاحظ واحد التغيير الكبير، وهذا ربما هو أبرز يعني تغيير المستوان. مثلا كيف ما ذكرت آنفا كانوا بعض الأعضاء اللي عندهم نوع من التردد، نوع من الخجل، نوع من الانطوائية،
0: وعادي
1: وهذا شيء عادي جدا.
0: استفدوا من شيء ورشات.
1: صحيح.
0: وهذا هو الدور ديال المنظمة اليوم، أنها كتلعب دور في بناء الشخصية ديال الأطفال اللي هم الرجال والنساء ديال المستقبل.
1: فعلا فعلا سي العهدي، كان هذا صراحة من أبرز التغييرات اللي لاحظتها، زائد نقطة روح الفريق.
0: هذا
1: مهم جدا في الورشات، لأن كل ورشة عبارة عن فريق كبير، شي كيعاون شي كي يوجه شي، وحتى الفكرة كتكون فكرة مشتركة والعمل كيكون عمل مشترك، وحتى العرض في الحفل الختامي كان عرض مشترك، يعني حتى الفوز مثلا إذا كانوا فازوا سيكون فوزا مشترك، ماشي فرد بفرد، بل هو روح الفريق.
0: حققتوا داك الشيء اللي كنتوا،
1: ولكن
0: ربما أظن أيضا في عامل مهم اليوم وهو حتى شخصياتكم أنتم كمشرفتين ومشرف محمد فضل على هذه الورشات، طريقة وشخصيتكم تهي لعبات الدور، لأن تعرف طفل راه عنده واحد رادار وجداني كيلتقط به داك الآخر واش باغي ليه مثلا نوع من التطور ونوع من التغيير، وبالتالي كان تعامل الأطفال معكم تعامل إيجابي وهذا كيرجع لشخصيتكم. هنا نبغي نرجع لك ابنة تنتي، كيف تعرفي صاحبة أفضل منتوج، الجمهور صفق المنتوج في اللحظة فاش كنتي كتعرضيه، لكن حسب علمي ما شافش الأيام اللي سابق ذاك العرض. شن هي القصة اللي كتختصر رحلة هذا المنتوج منذ أن كان فكرة بدرة إلين صبح واحد العمل اللي كيستحق فعلا تتويج لحقه؟
2: صح الأستاذ العهدي، يعني كيف قلت، يعني أي عمل عنده لابد يعود عنده جهد صراحة بدني ونفسي، الاعتبار يعني الورشة ديالنا حنايا كورشة فنون تشكيلية، يعني بالإجماع القادة والأطر والأطفال اللي كانوا معنا في الأسبوع الصيفي صراحة يعني شهدوا على أننا واجهنا صعوبات معينة، مواقف صعبة، لكن يعني كنا دائما كيف نقولوا، يعني كنا أيد واحدة، كان سلاحنا الاستمرارية، الابتسامة، صعب يعني رغم الصعوبات كنا نواجهها بابتسامة ويعني باش نستمروا. لذلك يعني صراحة لا أخفيكم سرا على أنه واجهنا بعض الصعوبات ممكن يشوفها الشخص يعني سهلة ويعني ما تتطلب هذه المبالغة، لكن يعني إحنا بحد ذاتنا في ذاك الموقف يعود عندنا ضغط، يعود عندنا يعني بضيق الوقت، لأنه أسبوع يعني هو أسبوع يعني مدة قليلة باش يعني نخرج بمشروع وبعمل جيد. لذلك يعني كانت بعض الصعوبات صراحة اللي واجهناها، لكن الحمد لله أننا استمرينا وحصلنا الحمد لله على أفضل منتوج للورشات.
0: طيب سي محمد فضل، في الحقيقة كل

0: لما نظرت إليك تشعرني ملامحك، عندك ملامح خاصة ما شاء الله عليك، أن كنت القائد المؤثر. هذا الشعور كتعطيه ملامحك بصراحة لكل من ينظر إليك. أنت عندك هذه الصفة ديال قائد مؤثر منذ البداية، حيث كنت كتأكد أن رسالتك كانت أكبر من المنافسة. أشنهو اللي نقدون نعتبروه من خلال هذا الإحساس ديالك الفوز الحقيقي؟ لأن أظن عندك واحد زاوية نظر تختلف ربما عن القادة الآخرين.
1: فعلا سي العهدي، وبالنسبة لي كان آمن بواحد المقولة كتقول تذكر دائما من آمن بك حيث لم تؤمن بنفسك. فهمت؟ هذه المقولة صراحة كتأثر فيها، فهمت؟ لانه انطلاقا من الشخص اللي كتلقاه ديما واقف معك وكتلقاه ديما كيشجعك وديما كيامن بيك، راه الايمان لقيتي شي واحد كيامن بيك، راه هذيك طرق من طرق النجاح.
0: صحيح، لانك يعطيك واحد شحنه نفسيه وكيدعمك، وهذا ايجابي. طيب فدوان، تحصلتي على لقب او صفه افضل ايش؟ افضل
2: قائد.
0: أفضل قائد، ما شاء الله عليك. حدثنا عن المنتوج اللي قدمتيه في الورشة ديالك، وشنو كيمثل لك أنك حصولك على أفضل قائد؟ واش كتعتبره نهاية رحلة أم فقط هو بداية مسؤولية أكبر، بمعنى هي تكليف أكثر من نهاية الشريف؟
2: هو صحيح، كما ذكر سي العهدي، هو تكليف قبل ما يكون تشريف. أي فوز في هذه الحياة هو عبارة عن مسؤولية.
0: صحيح.
2: وخاص ما خاصوش يوقف عندك التتويج، بالعكس خاصو يكون واحد دافع أكبر أن الإنسان ينجز أكثر ويفيد أكثر ويحاول أنه يكون عنده نفع للناس أكبر. وبما أننا احنا في منظمة تعنى بالطفل، فكان نشوف الفوز الحقيقي والفوز الأساسي هو صقل مواهب هذوك الأطفال وتمكينهم وزرع الثقة في أنفسهم وبأنهم قادرون، أنهم مادام أنهم عندهم النية وعندهم الفكرة الصادقة يقدروا يعملوا أي عمل كما يشاءون. ولذلك جاءت فكرة المنتوج ديالنا بأن يكون كتيب كيلخص جميع الأنشطة والمبادرات الإنسانية اللي قامت بها المنظمة، على أساس أنها ليست فقط عمل جمعوي، يعني إطار جمعوي، بل هو منارة تربوية ورسالة إنسانية، وأن الطفل وصون كرامته وتمكينه هو أهم الغايات السامية اللي زعما تصبو إليها هذه المنظمة. ونتمنى إن شاء الله يعني.
0: ولكن شتي اللي عجبني فيكم ملاحظة، وخا ما بغيت أنني نتعين فيكم، وهو ما شاء الله أولا تحمجيكم بثلاثة، وتحكمكم فن الخطابة ما شاء الله، وهذا أظن نقطة إيجابية اللي جعلتكم تتواصلون بإيجابية مع هذوك الأطفال. طيب صدقوني بصراحة ضيوفي في هذه الحلقة، أن فاش مشات لي رئيسة الفرع الجهوي المنظمة الوطنية لحقوق الطفل بجهة داخل وادي دهب سيدة ناتو البحيحي مشكورة، فاش مشات لي نسخة من الفيديو الختامي جات فيها عبارة جميلة ومعبرة كتقول واستوقفتني كثيرا: ليست الحكاية في نهاية موسم، بل في أثر يمتد من يد آمنت برسالتها إلى يد صغيرة آمنت بقدرتها. بصراحة جميل جدا، صدقوني كيف قلت استوقفتني هذه العبارة كثيرا، وما كرهتكم أنكم تحدثون كل واحد طبعا من موقعه كيفتاش عشتوا هذا الامتداد اللي جاء في هذه العبارة، وكيفتاش تحولت القيم اللي غرستها المنظمة فيكم إلى أثر، إلى فعل إيجابي صدرته للآخرين ووصل لهذه الأطفال، وكان عنده وقع خاص على نفوسهم. ربما هنا باسمكم باش نربحوا شوية الوقت، بناتا تقدري تجاوبي تنوبي على الإخوان في الإجابة على هذه النقطة لأن مهمة جدا. تفضلي بنت.
3: صحيح أستاذ العهدي، يعني هذه العبارة تحمل في طياتها الكثير من المعاني الإنسانية والحقيقية صراحة بشكل عام، على اعتبار أن يعني ليس كل نهاية موسم أو فصل أو أسبوع صيفي يعني ينقطع الأثر أو القيم اللي اكتسبوها الأطفال من ذلك الموسم، على اعتبار احنا كأطر في الأنشطة اللي كان نخدموا عليها في المنظمة كان نكتسبوا ياسر من القيم وياسر من الصفات، يعني اللي كتعاون الشخص كتعزيز النفس، الثقة العالية، الإيمان بالمواهب بالمكتسبات، التواصل، التعاون، روح التطوع إلى آخره من القيم يعني الحميدة. لذلك هذا التجربة اللي خدنا فيها هذه القيم عطيناها الحمد لله للأطفال واستفدوا منها، وحاولنا ما أمكن نخدموا معاهم على هذا النقط ونخدموا معاهم في الحالة النفسية ديالهم. لذلك يعني الأثر يمتد إلى ما بعد الموسم الصيفي ويمتد معاهم ها والقيم في حياتهم يعني الشخصية العملية المهنية في الحياة بشكل عام. لذلك الحمد لله على أنه كان عندنا الدور على أننا نخدم معاهم ونعطيهم هذا المهم.
0: جميل جدا. طيب أيها القائد المؤثر سي محمد فاضل، من خلال احتكاكك بالأطفال أشنهو من خلال تجربتك واحتكاكك بهم أشنهو اللي شفتيه فعلا كيصنع الفرق الحقيقي في حياة الطفل؟ واش المعلومة أم الشخص اللي كيآمن به؟
1: طبعا الشخص اللي آمن به، لأننا دابا في هذا الزمن يعني المعلومة
0: متاحة
1: يعني متاحة، يعني قد هو المعلومة يلود لها مثلا في جوجل ولا في أي موقع ثاني يلقاها،
0: ولكن ذاك التفاعل الإنساني لكي يكون بين ذاك المؤطر والطفل هناك
1: ولكن فاش يؤمن به شخص وكيسمع له ويشجعه صدقوني ليكون واحد الفرق اللي هو كبير وشاسع. وبالنسبة لرسالة المستمعين ديالك السي العادي ومستمعين ديال الإذاعة الجهوية، يعني خاصنا دايما نؤمن بولادنا خوتنا الصغار، يعني لأنه ما كان حتى شي واحد فاشل، لأنه اللي كيطيح وكيعاود يقوم هذاك ماشي شي واحد اللي فاشل، لا بل هو كيحاول وهو كيمهد هذيك الطريقة ديال النجاح.
0: مطلوب منا نشجعوه ونحفزه.
1: طبعا نعم. مطلوب منا نشجعوه ونحفزه ونقف معه.
0: فكرة صراحة مهمة جدا. طيب بالنسبة لك فدوى، تخيلي مثلا كون كان حاضر معنا أب أو أم اللي أكيد ربما تكون عندها واحد الفكرة مستهلكة أن عادة الأنشطة اللي كتكون في الصيف كيكون فقط الهدف منها هو الترفيه، رغم أنها فعلا الورشات اللي شرفتوا عليهم راه لا تخلو من الترفيه، ولكن البعض قد يعتقد بأن طاغي عليها هو فقط أنهم يضحكوا ويبسطوا ويكون الترفيه.
2: صحيح وصراحة لا ضير في الجمع بين الترفيه والتعلم، وبالعكس سبحان الله الطفل يتعلم بشكل أسرع،
0: هو ما يعرف ببيداغوجيا اللعب اليوم،
2: بيداغوجيا اللعب صحيح. نعم. من خلال التفاعلية مع الآخرين، من خلال العمل الجماعي، من خلال الأنشطة الإبداعية، سبحان الله قدرة الطفل على التعلم تكون أكبر وأوسع. لذلك كنقولوا لا بأس أن نرفها عنهم، وأيضا أن يتعلموا يعني أشياء قد يعني تسقل مواهبهم وقدراتهم الإبداعية.
0: صحيح، وكيبان الأثر ديالها في الشخصية ديال الطفل كيف قلتي فتوى. طيب بنت، من خلال تجربتك واش كتشوفي بأن الموهبة تولد مع الطفل أم أنه يحتاج فقط إلى من يكتشفها فيه، بمعنى هي موجودة فيه مخزنة فيه بحال وكأنه منجم، أم وشنه أيضا دور الأسرة في هذا الجانب؟
3: صراحة يعني هو بالنسبة لي أنا شخصيا كنشوف على أنه الموهبة في بعض الأحيان كتكون، لكن في بعض الأحيان وفي الأغلب الأحيان يعني
0: إذن لا تكفي باش أنها
3: يعني خاصها لابد تكتشف. يعني ممكن يكون طفل عنده موهبة معينة لكن هو ما هو فاهمها، هنا كيجي دور الأسرة، دور الأم والأب والإخوان في أنهم يدعموه، يوضحوا له الصورة أكثر، يوجهوه، يدعموه بالمعنوي بالنفسي إلى آخره، باش يقدك الطفل يعطيه أحسن ما عنده. لذلك هنا يعني دور الأسرة مهم جدا. ولا أخفيك سرا على أنه في الحفل الختامي ديال الأسبوع الصيفي يعني كان عندي واحد الموقف مع أم اللي تفاجأت صراحة بالابن ديالها في ذاك الشيء اللي كيقدم فوق خشبة المسرح.
0: وهذا أحسن تقييم المجهود.
3: صحيح صحيح، يعني هنا

0: احنا ادركنا اكثر صراحه على انه مهمتنا بعيدا عن المنافسه وبعيدا عن التتويج وبعيدا عن يعني الحفل والنجاح، لكن يعني الاهم هو هذا الشيء اللي كلمسوه، والحمد لله الحمد لله كثيرا.
1: طيب اظن الوقت بداك ياخذ منا، ما كرهتش اننا نختموا هذا اللقاء من خلال هذه الرحله ديالكم في مبادره المنظمه اللي هي متنوعه ونوعيه ايضا، لابد ان كل واحد وحده منكم عاشت وعاش موقف بقى راسخ في الذاكره ديالو في الذهن ديالو. واش كانت اللحظه، واش كانت فيه اللحظه مع احد الاطفال ومع احد الأطر أو حتى كلمة شكر من أسرة اللي أكيد جعلتكم كتشعروا أن هذا الأثر أغلى من أي لقب، لأن فعلا تغيير الإنسان شي حاجة اللي هي أهم حاجة في هذا الكون وصناعة الإنسان وبناء الشخصية دياله. قلت أو حتى كلمة شكر من أسرة اللي جعلتكم كتشعروا أن هذا الأثر هو أغلى من أي لقب، وأن الرسالة فعلا تحملون واحد رسالة إنسانية شريفة ونبيلة اللي حملتها عن جدارة تستحق كل هذا الجهد والعناء. نود أن يشاركنا كل واحد منكم بالموقف اللي ربما غادي يبقى دائما في حياته يتذكره، لأنه سيبقى موشوما في القلب والذاكرة. يلا نبدأ سي محمد فاضل. طبعا هنيت كلمة ختامية بالنسبة لك.
2: طبعا السي العادي، طبعا بين المواقف اللي وقعت لي يعني في هذا الأسبوع الصيفي، عنه مثلا يوم الحفل اللي جاوا عندنا طبعا العائلات ديال هذوك الأطفال يعني كانوا مقبلين جاونا، وكانوا يعني واخا هي كانت واحد المدة اللي هي قصيرة معدل أسبوع واحد، ولكن كان الأثر ديالها اللي هو قد يمتد مثلا إلى عامين ولا تعيمان من التعليم، فهمتني؟ هذه الصراحة حاجة اللي حسيتنا حتى
1: قديما قالت العرب مادام ذكرتي الأثر كيقولوا البقاء للأثر، ذاك الوقع اللي كيكون في النفسية يبقى موشوما كما قلت، لا بل بالعكس يقدر يساهم في صناعة شخصية جديدة في ذاك الشخص اللي ربما ما كانش عالم بمجموعة مواهب وطاقات وقدرات عنده اللي هي مخفية.
2: فعلا فعلا، وهذا ما كان تقريبا. وبالنسبة للتوجه طبعا بالشكر الجزيل مرة أخرى إلى طبعا السادة القادة وطبعا المؤطرين والسيدة الرئيسة وطبعا حتى الأطفال اللي كانوا مشاركين وأولياء الأمور اللي أعطاهم من وقتهم وأعطاهم من جهدهم باش يجيبوا أولادهم. طبعا شكرا جزيلا حتى لك السي العادي،
1: بارك الله عليك، دعات الداخل بيتكم الثاني.
2: شكرا،
1: مرحبا بكم في أي وقت. شكرا لك عنا أنتم حاملي قادة اللي عندهم هاد المبادرة أو كيشاركوا فيها.
3: فعلا حتى أنا نتقاسم مع إخوتي نفس الشيء. ولية أمر واحد الفتاة كانت معنا في الورشة جات وقالت فعلا أنا منتي لمست فيها واحد التغيير الكبير. منين جات وقالتها عرفت أننا فعلا عندنا واحد المسؤولية الكبيرة،
1: تقييم
3: صحيح وتقييم صادق، لأن صحيح. الأم والأب هم أدرى بالابن ديالهم،
1: كيف قال محمد فضره في ظرف وجيز، راه ماشي سهل،
3: في ظرف وجيز
1: بمعنى بذلتوا مجهود كبير.
3: صحيح، كان التزام صراحه، كان التزام وكانت مسؤوليه عظيمه، يعني كنا قايلين جايين لواحد الهدف ان هذا الاطفال غيمرقوا من هذا الاسبوع بشيء،
1: وهذا واحد من المفاتيح الذهبيه اللي جعلت هذه الورشات ديالكم ناجحه.
3: الحمد لله هذا صراحه كان مجهود تعاوني بين جميع اعضاء المنظمه وبين جميع الاطر، وايضا تحت القياده والاشراف ديال السيده الناتو بحيحي جزاها الله خيرا، وجزا الله خير جميع الاعضاء والقاده الاخرين، ايضا الاخ محمود والاخت فاطمه قاد، يعني حتى هما كانوا من القادة المشاركين بورشات أخرى، حتى هما والله بذلوا جهد كبير.
1: الله نبتوع عليهم أحسن.
3: الله يجزيك بالخير سي العهدي أيضا على الاستضافة وعلى إعطائكم هذه المساحة للتعريف بهذه الأكاديمية وبهذا التأثير.
1: بصراحة لأن مشاركة ديالكم كقادة ومؤطرين لهذه الورشات تعطى الأكل ديالو. إذن بنتها انتي ما شاء الله عليك اصلا عندك تخصص قانون، صح. بمعنى ترافعين كمحاميا ما شاء الله عليك. كلمه نختموا بالكلمه ديالك
0: بالنسبه لي يعني الاثر والله الحاجه اللي لمستها انا في الاسبوع الصيفي،

0: صراحة يعني الإخوان تكلموا على الجانب الأسرة أو أولياء الأمور، لكن أنا لهين نسلط الضوء على يعني موقف عشته في الأسبوع الصيفي، على اعتبار أنه قلت يعني تخطيت من صعوبات، وفي بعض الأحيان يعني أكيد إحنا إنسان ويقبضك شيء من الإحباط بحكم على
1: صحيح
0: أنه منيك يكون ياسر من المسائل خارجة عن الإرادة، لكن هنا يعني لمست التشجيع من القادة اللي معانا والأطر للمنظمة، وكان من بينهم الأستاذ محمد فاضل اللي نشكره صراحة من هذا المنبر على التفاته صراحة الجميلة، على اعتبار أنه الأطفال اللي كانوا في ورشته حاولوا أنهم حتى هم يشجعوني، وأنا صراحة استمريت، وهذا هو هذه النقطة صراحة المهمة عندنا في المنظمة، أنه تعاون وحد في شيء من نحبطوه أكثر يعني يشجعوه، وهذا هو اللي أنا يعني أثر فيه صراحة، واللي هي يبقى مؤثر صراحة، لذلك يعني نشكركم، نشكرك سي
1: مرحبا بك.
0: العاهدي على الاستضافة وعلى هاي الالتفاتة، وما
1: وأنا سعيد وفخور
0: والله لحتى
1: بكم
0: احنا والله
1: صراحة.
0: لحتى احنا وما تفوتني الأستاذ
1: تفضل.
0: العاهدي على أني نشكر والدي المحجوب العباسي لأنه
1: الله.
0: يحنينا يعني في الوتة ويسمعنا
1: أيه.
0: مباشرة، وهو
1: وبالمناسبة كان من أعز تلاميذي بصراحة
0: صح
1: الله
0: صح
1: عمره
0: قالها لنا
1: يحفظه.
0: والله،
1: ما شاء
0: فكان
1: الله.
0: شكرك بابا وماما كذلك على أنك مشجعنا وعلى أنك يعني واقف معنا سند الظهر صراحة، وإحنا فخورين بك، وأكيد إحنا عارفين عنك أنت فخور بمناتك.
1: وحتى انتم
0: شكرا.
1: تبارك الله فدوى عاود
0: نعم
1: فتحت لكم الشهية. نعم
2: خلتنا نعبر للأخت
1: آه.
2: ابنتها الله يجازيها بالخير. طبعا أنا أيضا أريد أن أوجه شكري وامتناني لوالدي المحجوب العباسي، ربما فزت بأفضل قائدة، إلا أن مثلا أنا كنت قائد الفريق ولكن هو القائد بالنسبة
1: صحيح
2: لي
1: هو
2: أنا،
1: أب مثالي
2: هو
1: ما
2: صح
1: شاء
2: هو
1: الله
2: قدوة
1: عليك.
2: لي صراحة، السند الذي لا يمل ولا يكل
1: الحمد لله.
2: في تقديم المعونة وتقديم النصيحة وتقديم الإرشاد.
1: وهذا بان الأثر ديالو على
2: ربي
1: مناته الحمد
2: ربي
1: لله.
2: كبر بك السي
1: صحيح.
2: العاهدي، وأمي كذلك صراحة يعني ما نقدنا نساها، الله يجزيها بالخير والله
1: مزيانة
2: يجعلها
1: تبرون
2: دائما
1: منكم
2: ضروري
1: وترى
2: ضروري
1: البركة ديالهم
2: والله.
1: أنكم
2: شوف هذا
1: كتكونوا
2: كله
1: موفقات.
2: كله بفضل الله عز وجل
1: الحمد
2: أولا
1: لله.
2: وبفضلهم
1: تماما
2: صراحة،
1: تماما.
2: وشكر الجزيل الأخ محمد فاضل أيضا
1: يلا سي
2: لأنه
1: محمد
2: سبحان الله
1: تفضل
2: كان
1: تبدو أنك ما شاء الله عليك مؤثر.
3: فعلا
2: صح هو كذلك فعلا.
3: طبعا نتفضل طبعا جزيل الشكر طبعا لكل من آمن بينا طبعا وكل من شجعنا من والدينا من خوتنا يعني من عائلتنا يعني ومن غير العائلة الكل من شجعنا، وخاصة نعرف واحد القضية مهمة اللي نشاركوها معك السي العهدي ونشاركوها مع المستمعين، عندنا احنا كقادة كنا كنجيو لهذاك الأسبوع الصيفي رغم أنهم كانوا عندنا بعض الالتزامات ولكن كنا نقلعوا من وقتنا
1: تضحية
3: هيك
1: منكم
3: كنا نقلعوا من وقتنا وكنجو لهذاك الأسبوع الصيفي. يا غير فاش كنجو تما كنلقاو تشجيع من تخيل من سي العهدي كنلقاو تشجيع من الأطفال، يعني هذوك الأطفال كانوا كيشجعونا وحنا كنشجعوهم، يعني كان واحد التشجيع اللي هو متبادل.
1: تماما
3: فهمتني
1: صحيح، وهذا إيجابي الحمد لله ودليل على نجاح هذه المبادرة وهذه التجربة، لا سيما أن فقط هذه النسخة الأولى ديالها أو الطبعة الأولى. إذن باسمكم مستمعتنا مستمعين الكرام كنشكر ضيوفي الكرام اللي ما شاء الله عليهم صراحة مفخرة وكيشجعوا أكثر أن فعلا عندنا شباب اللي هما قادة في بناء الشخصيات ديال الأطفال. إذن باسمكم كنشكر ضيوفي الفائزة بلقب أفضل قائد ورشة فدوى العباسي اللي هي أيضا عضو بالمنظمة الوطنية لحقوق الطفل، وبنفس الحرارة كنجدد تشكراتي للفائزة بجائزة أفضل منتوج إبداعي بناتها العباسي اللي هي عضو المنظمة قائدة ورشة الفنون تشكيلية اللي تم تتويجها ما شاء الله عليها بأفضل منتوج في هذا الموسم الأول لهذه المبادرة النوعية طبعا. ونشكر أحد القادة اللي خلوا أثر مميز في هذا البرنامج ديال الأكاديمية وهو أيضا عضو المنظمة الشاب الطموح المجيد سي محمد فاضل الفراح. إذن شكرا على حسن إصغائكم والسلام عليكم. فسحة صيفية

مساحة أثيرية للكلمة والنغمة والبسمة. كل أسبوع في ضيافة أحمد العهدي، مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج نعيمة بدار.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

ريتني يا ريتني ما اتعلمت معاك ولا شفته. ليه تخدعني؟ ليه ليه خلتني انسى الدنيا واعيش بحلاوته؟ يا معلمني الحب يا ريتني يا ريتني ما

اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: استماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

مشغول بالهوى قلبي هوى قلبي هوى مداعبة وأشغل إن هوى قلبي هوى قلبي هوى ملاعبة يبث

لسه يجمعنا. لئن كان الهوى كان الهوى سببا سيجمعنا، فليت ندوب جمعا

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي. بطولة حمدي غيث وعيدة عبد العزيز. الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى.

0: لكم أيها الناس، لا تتحركوا.
1: ما هذا يا واصل؟
2: لست أدري، ولكن يا سيدي الإمام، فلنفتح لهم الطريق حتى يمروا.
1: إن لم يكذبني فؤادي فإن هذا هو طلائع البركان الذي يزلزل الأرض على بني أمية.
0: من أنتما؟
1: أنا؟ أنا عابر سبيل، مررت بهذه الديار في طريقي إلى أهل بيتي بدمشق، فقابلني هذا الرجل وأكرمني بما ترى معي من زاد الرحلة التي سأقطعها على قدمي بإذن الله.
0: حسن، وأنت أيها الرجل؟
2: أنا رجل من أهل الجبل بهذه الناحية، وقد سرت معه لأدله على أول الطريق.
0: وكيف حال بني أمية هنا؟
2: بنو أمية إنهم أناس في

0: سرير ملكهم، فكيف لمثلين أن يبلغ إليهم؟
1: وهل الشيخ في عجلة للذهاب إلى دمشق؟
2: لا، على كل حال إن كان في الأمر ما يجعل حرجا من الذهاب الآن، أعود إلى المسجد في بيروت وأنام فيه حتى يؤذن للناس بالترحال وأمضي.
1: فارجع من حيث جئتما الآن، ولا تخبر أحدا بما رأيتما.
2: وهل رأينا شيئا أو سمعنا حتى نتكلم؟
1: عافاك الله من شيخ فطن، هيا اذهبا.
2: شكرا لكرمك أيها الأخ الكريم، هيا بنا يا أخي نرجع إلى المسجد في بيروت.

0: السيد الإمام.
1: صحيح صحيح يا واصل، امضي بنا سريعا، فقد أنكرت عليهم أمري، فلا تفضح نفسك وتفضحهم.
0: من تظنهم يا ضيفي عابر السبيل؟
1: لا أظن ولا تظن، هيا ندخل المسجد ثم يدبر الله الأمر بما يشاء.
0: هيا. ما الذي عاد بك يا سيدي الإمام؟
1: صهم يا هذا.
0: ما الذي يدور ها هنا بربك يا رجل؟ هذا ركب الأمير أرسلان بن مالك بن بركات في جندي، جاء يعسكر هنا في بيروت منذ الليلة الفائتة.
1: أرسلان بن مالك بن بركات؟ لعمري، ما الذي يدور ها هنا؟
0: ألم يكن تلميذك في الدرس يا سيدي الإمام حين كنت أطلب العلم على يديك؟
1: نعم يا واصل، لما تسأل؟
0: لما يسأل يا سيدي الإمام؟ لعل مجيء الأمير أرسلان فيه البشرى.
1: صحيح صحيح يا رجل، أو تظنني أسعى إليه؟
0: لم أقل هذا يا سيدي الإمام. دع هذا الأمر أيها الأخ الكريم، هيا هيا هيا بنا يا إمام.
1: إلى أين يا واصل؟
0: إلى بيتي يا سيدي الإمام.
1: لما يا واصل؟
0: حتى ينسدل الليل، وسأدلك على طريق لم تدسه قدم غير قدمي هاتين لتبلغ إلى دمشق في ليلتين بإذن الله.
1: ولم لم تدلني عليه قبلا يا واصل؟
0: لم أكن أعلم بهذا الذي دار، وأحببت أن نسير في الطريق الجديدة، لعلك تحتاج إلى ماء أو غير ذلك.
1: فدلني على الطريق الجديدة.
0: سأفعل بإذن الله بعد أن أجهز لك الزاد الكافي.
1: لعمري، ما الذي جاء بأرسلان؟
0: لعل أمير المؤمنين.
1: أي أمير للمؤمنين يا ترى؟ إن أرسلان يا واصل من قوم لا يحبون بني أمية ولا يحبهم بنو أمية.
0: إذن ما الذي جاء به يا ترى؟
1: يا واصل ابن جميل، لئن لم يكذبني حدسي فقد دارت الأيام لتطلع شمس العباسيين وتأفل عن الدنيا شمس بني أمية.

0: يا رب السماوات والأرض، يا من بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير،
1: يا من عندك مفاتيح الغيب، يا عالم الأسرار، يا رحمن يا رحيم،
0: يا من جعلت شعاع رحمتك على الأرض حب الأم لوليدها،
1: يا من أسكنت كل نفس بدفء زوجها،
0: ارحم ولدي وكن له خير حافظ وراع،
1: ارحم عبدك يا رب، ارحم عبدك الذي كان بعلمك نافعا ولدينك داعيا.
0: يا الله، يا من لك الأمر كله في الملكوت،
1: يا من لك العزة والجبروت،
0: يا الله،
1: يا رب،
0: يا من
1: من
2: عابر سبيل يسأل حاجة.
1: عابر سبيل؟
3: هذا صوت ولدي
1: في جوف الليل. أمي احذري يا أمي، لا تفتح الباب حتى أستوفق.
3: بل أفتح له،
1: أخشى أن يكون الوهم. على رسلك، على رسلك، من يدق الباب؟
2: قلت عابر سبيل يسأل حاجة، افتحي يا زوجتي يا أم أبي سعيد.
1: زوجتي؟
3: انتظري فأنا أعرف منك بولدي. من أنت؟
2: ولدك عبد الرحمن يا أمي، افتحي.
3: ولدي.
2: لا تصرخي هكذا في جوف الليل يا أمي.
1: زوجي، زوجي.
2: أمي، زوجها.
3: الحمد لله، الحمد لله يا ولدي.
2: كيف حال الطفلتين؟
1: بخير، بخير يا زوجي، كلنا بخير ما دمت بخير.
2: هيا، لا وقت لما نحن فيه، هيا اجمع ما نستطيع الرحيل به.
3: الرحيل؟
2: نعم، فإني أتوجس من الأحداث.
3: يا ولدي لا تتوجس خيفة، بل لقد وقع الأمر في غيبة أمير المؤمنين مروان بن محمد.
2: ماذا؟
3: خرج إلى الحج فهاجت الدنيا وماجت، وأعمل السفاح القتل في أبناء بني أمية.
2: متى ذلك؟
3: في صباح يا ولدي، ورجالهم يطرقون الدور كل لحظة.
2: إذن فهيا، هيا أسرع أسرع أسرع.

0: هل تم كل شيء؟
1: نعم، ولكن نريد رحالة.
0: بلا رحال، هيا بنا نمضي قبل أن يجدوا في طلبي.
1: ماذا؟ يجدوا في طلبك؟ لما؟
0: أولم أكن على أمر العلم في دولة بني أمية؟
2: ولكنك هجرتهم يا ولدي لترابط بعيدة.
0: هذا ليس وقت الجدل، هيا هيا إلى العمل، أيقظي البنتين.
2: لله الأمر والتدبير، هيا بنا.
1: من؟
0: سعيد، سعيد، لماذا أجبت على الطارق يا أمه؟
2: لم أقصد يا ولدي.
1: وما العمل الآن؟
0: اسمعي، اسمعي يا أمي، تقدمي وافتح الباب ورجعي معه، دستتني به وأنت تسألين الطارق، ودعيني أقف على الطرف الآخر من الباب.
2: تلحظ سيفك يا ولدي؟
0: لا وقت للكلام، وادخلي يا زوجتي أنت إلى غرفة البنتين ولا يعلو صراخهما أبدا، هل فهمتي؟ هيا.
1: من؟ من الطارق؟
3: افتحي، افتحي يا أم الإمام.
1: من أنت؟ وماذا تريد؟
3: قلت لك افتحي ولا تصرخي، هل الإمام موجود؟
2: رباه، ماذا أفعل؟
1: أي إمام تريد يا هذا؟
3: أبا عمرو الأوزاعي.
1: ومن أنت؟
3: لئن لم يقل قد وصل فلن تعرفي من أنا.
0: افتح الباب يا أمي واحذري كما قلت لك.
1: انتظر يا هذا.
0: مكانك،
3: روح معك، روح معك بي يا سيد الإمام.
0: من؟ واصل ابن جميل؟
3: هو أنا يا سيد الإمام، هو أنا. أغمد هذا السيف واسمع.
0: شلت يدي يا ولدي، إن كان السيف قد مس ثوبك.
3: لا عليك، لا عليك، أريد ماء، أريد ماء.
0: أحضري ماء يا أم، لأبر ابن كرم في بيته ولدك بلبنان.
1: وأسفاه يا مرحباه.
0: بربك يا واصل، ما الذي جاء بك ورائي هكذا؟
3: فداك نفسي يا شيخي الجليل، أريد ماء.
0: لقد سقط، رباه، أين الماء؟
2: هو ذا الماء يا ولدي، هو ذا الماء. رباه، ما الذي حدث للرجل؟ هل مات؟
0: انتظري، لا تصرخي هكذا، ما زال حيا الحمد لله. هاتي، هاتي، ناوليني الماء. اشرب يا ولدي، اشرب.
3: الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ألا هل من مختبئ هنا لأقول لك ما عندي؟
0: هيا هيا هيا بعيدا عن الباب. قل ماذا وراءك؟
3: السفاح، السفاح أرسل إلى أرسلان يجد في طلبك أنت يا سيد الإمام.

غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.

سلم السلمى على الهجر الذي على العهد الذي على الهجر الذي ارتفت علي الأصابع وهل رضعت من ذي زمزم رضعة فلا حرمت يوما عليها المراضي.

بها التحية والسلام ورحمة حفت دموع كتابها بمعجمين.

على الأمانة في المقابل ولم يخن غيب الصديق ولا كفعل المسلمين. أحصيت 5 أشهر معدودة وثلاثة

كذا الرسول لديكم بعولة

عليه الخط والنخط على أكرق شط مستقبل دار ذاك الشط خط رساني خط رساني ما قط خفايا خط رساني لا قط خط رساني خفزاد معاه قالت شط

سدت من صدر أحبابي الشيء كان أجمل حد فيه.